ربكم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا

قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرجتني

فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيرسل علي

يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما

جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تر

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء

رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد

خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاة

وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتاة

ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خالصا

هدى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آية مباركة في القرآن الكريم تبعث الطمأنينة في نفوس الناس، تخبرهم بما لا يدع مجالا للشك أن الرزق عند الله تعالى وأنه سيصل إلى كل مخلوق بفضله عز وجل. وهنا لا بد من الوقوف عند حقيقة إيمانية نستلهم المعاني منها، وهي أنك أيها الإنسان دورك في هذه الدنيا هو السعي فقط. أنت كإنسان دورك فقط أن تسعى، أما الوصول إلى هذا الرزق، حدوث هذا الرزق في حياتك، فهو بيد الله تعالى. ولذلك قال الحق عز وجل في آية أخرى: وقل اعملوا. أنت واجبك كإنسان أن تعمل. طيب، نتيجة هذا العمل، المحصول أو المردود من هذا العمل ليست بيدك. لذلك قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وظيفتك أن تسعى، أما تحقيق الرزق فليست من صلاحيتك. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذا المعنى فقال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. القرآن الكريم نبه إلى هذا البعد وإلى المطلوب من الإنسان في مسألة الرزق فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ركزوا معي، يرزقه يعني الرزق بيد من؟ بيد الله. أنت كعبد لله تعالى، كإنسان مؤمن، كإنسان تسير على شرع الله عز وجل، عليك تحقيق التقوى بكل أبعاده ومعانيها في حياتك. أما الرزق فهو من عند الله. طيب، شو هي التقوى؟ التقوى هي كما قال سيدنا علي: هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وبالتالي لما يقرأ الإنسان قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، عليه أن يعلم أن الله عز وجل، وركزوا معي بالفكرة، قد طلب منا أمرا وضمن لنا أمرا آخر. قمة التقصير أن ينشغل الإنسان بأمر مضمون عن أمر مطلوب. وهون في لطيفة أخرى في هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهي أن كلمة رزق جاءت على الإطلاق، إشارة قرآنية مباركة إلى أن الرزق متعدد الأنواع وليس محصورا في اتجاه واحد. بعض الناس يعتقدون أن الرزق هو المال، هو الجاه، هو السلطة، هو النفوذ. ولكن تعالوا أيها الأحبة وانظروا معي إلى واقع الحياة. الزوجة الصالحة مش رزق رباني للرجل المؤمن؟ الرجل التقي أليس رزقا للمرأة الصالحة؟ الصحة، السعادة، الطمأنينة، راحة البال، الأمن، الأولاد الصالحون، الاستمتاع بما أحل الله عز وجل، العقل والحكمة في التعامل مع أزمات الحياة. لما أنت تعيش كإنسان مؤمن في سلام نفسي وأسري واجتماعي ووظيفي، أليس هذا رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يا أخواننا الكرام، من أبرز السلبيات التي نعاني منها في فهمنا لهذه الآية الكريمة أننا أردنا رزق الله وفق مرادنا. بعض الناس بيقول لك: طب ليه فلان هيك رزقه؟ ليه فلان الله عطيه هيك وأنا لا؟ طب ما أنا أحسن منه، أنا أفضل منه، هيدا منه عدل. هذا الأسلوب، هذه الطريقة، نحن نعترض على حكم الله تعالى أولا. ونحن ثانيا نفرط بفضيلة الرضا في حياتنا، وثالثا نضيع نعمة التمتع بما رزقنا الله سبحانه وتعالى. إياكم أن تظنوا أن ما تتمنوه من رزق هو أفضل مما كتب الله لكم، أبدا. أنت قد تتمنى منصبا أو مالا أو سلطة، أو تتمنى زوجة معينة أو ما شابه، ولكن المولى سبحانه وتعالى يعلم أنك إن حصلت على مرادك ربما تطغى وتتجبر وتسوء أحوالك، ربما تنقلب أمور حياتك. ولذلك من رحمته أن كتب لك من الرزق ما يناسبك، وهو الذي قال عز وجل: إن الله بعباده لخبير بصير. فيا كل إنسان مؤمن، اعمل بما طلب الله منك ودع الرزق على المولى. إياك أن تكون ساخطا مما كتبه الله لك من رزق، أو تعتبر هذا الرزق ناقصا والعياذ بالله. وإياك أن تعتبر الرزق الذي تتنعم به هو بسبب قوتك أو عملك أو حتى علمك ونفوذك. بعض الناس بيقول لك أنا هيدا بتعبي، أنا بستحقه. لا يا حبيبي، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم بارك لنا في رزقنا، واجعله نعمة ولا تجعله نقمة علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية نناقشها نتناولها بطريقة علمية بحتة. هذه الكلمة التي نقطفها من القرآن الكريم نعتمد على أمور ثلاثة في تحليلنا لها. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني ما أجمعت عليه معاجم العربية. والأمر الثالث ما أجمع عليه المفسرون. فهذه الكلمات قد يتوهم السامع للوهلة الأولى معنى غير المعنى المقصود من هذه الكلمة، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر، والسبب نابع في ذلك إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، وإما أن للكلمة معان عدة في المعاجم فيذهب السامع إلى معنى وهو المعنى الأشهر في العادة، ولكن المقصود هو معنى آخر. من ذلك أحبتي نقف عند زهرة قرآنية كقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أظلم عليهم قاموا. طبعا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أن قاموا بمعنى أنهم كانوا قعودا فوقفوا، ولكن ليس هذا المعنى المقصود. المقصود به هو الثبات. انظروا أحبتي معي في قوله تعالى في السياق القرآني بداية. طبعا بداية الحديث عن الصواعق والرعد والبرق، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.

نذير. صدق العظيم. فأحبتي هنا طبعا السياق حديث عن الكافرين، يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، وهذا يتناسب أولا مع السياق القرآني لأنه يتحدث عن الصواعق، فهم لم يكونوا قعودا ووقفوا وإنما إذا أظلم عليهم ثبتوا. أما بالنسبة للمعاجم أحبتي فطبعا ورد في لسان العرب من معاني القيام لها معان كثيرة، من ضمنها القيام نقيض الجلوس، وعليه شواهد قرآنية وعليه شواهد شرعية، ومنها أيضا القامة لنقيض الجلوس. القامة هي القوام، وطبعا يكون الإنسان ظاهرا بقوامه واقفا وليس جالسا، هذا معنى لكن ليس هو المقصود في الآية القرآنية. وأيضا من معاني القيام العزم على الشيء، ومنها قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي لما عزم. ومن ذلك إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا أي عزموا فقالوا. وقد يجيء بمعنى المحافظة والإصلاح، انظروا كم معنى لها، منها ما زلت قائما على الشيء، أي قائما أي بمعنى ملازما ومصلحا ومحافظا، ويجيء كما يقول اللسان بمعنى الوقوف والثبات للماشي. وعليه فسروا قوله تعالى الآية التي ذكرناها وإذا أظلم عليهم قاموا. وشاهد آخر أيضا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض، طبعا السماء والأرض لم تكونا جالستين لتقوما وإنما تثبت عن الحركة وتتوقف عن الحركة بأمر الله سبحانه وتعالى. وعليه طبعا فسر أهل اللغة هذه الآية، وليس في اللسان فقط وإنما في المعاجم العربية القديمة جميعها ورد هذا المعنى أو هذه المعاني للقيام، فربما توهم السامع للوهلة الأولى معنى القيام نقيض الجلوس لأنه المعنى المشتهر في هذه الكلمة، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر كما أجمع عليه المفسرون، كما أجمعت عليه المعاجم العربية، وكما هو في السياق القرآني الجليل في قوله تعالى في هذه الآية. أحبتي نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا بهذه الأزاهير القرآنية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفار. ومن رحمة الحق عز وجل وحكمته أنه يغفر الذنوب لعباده برحمته الواسعة، ولو أنه جل شأنه أغلق باب التوبة في وجه المذنب لتمادى في ذنوبه، وترتب على ذلك هلاكه وهلاك المجتمع بأسره دنيا وآخرة. وغفران الذنب للمذنب لا يتعارض مع العدالة الإلهية، والتي كما قلنا من قبل تقتضي محاسبة كل إنسان وفقا لعمله. والحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا أنه لا ذنب يعظم عن مغفرته، وتتجلى هذه القاعدة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وخير ما نختم به: اللهم اغفر لي تقصيري في حق نفسي وفي حقك، من حيث كونك الآمر الناهي الواجب له الطاعة، لا من حيث افتقارك إلى عبادتي. وقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة ثانية من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة أقدم لها بمقدمة: الإنسان ميزه الله على بقية المخلوقات بقوة إدراكية وبقوة بيانية، والحقيقة أنك إذا أردت أن تقرأ ما يطبع في اليوم الواحد تحتاج إلى 200 عام. لو أردت أن تقرأ ما يطبع في اليوم الواحد بلغة واحدة تحتاج إلى 200 عام، لا بد من أن تصطفي، وإلا وقع الإنسان في الهلاك والضياع، تماماً كما لو كنت في مكتبة فيها 1000 كتاب وبعد يومين هناك امتحان مصيري بأحد هذه الكتب. فالعقل كل العقل والنجاح كل النجاح في قراءة هذا الكتاب المقرر. يقول هذا العالم الجليل: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية أي قوة إدراكية، إمكانية التعلم، وقوة عملية إرادية. يعني الإنسان بإمكانه أن يتعلم وبإمكانه أن يتحرك، في قوة علمية في قوة عملية، له إدراك وله حركة، له قناعات وله تصرفات، له فهم وله عمل. يقول هذا العالم الجليل: سلامة الإنسان وسعادته في معرفة خالقه ومربيه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفات هذه الطريق، العقبات والصوارف، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها وأسباب سلامتها وسعادتها. لا يعلو على هذه المعارف معرفة، لأن الحقيقة الدقيقة: ما كل ذكي بعاقل، قد تحمل أعلى شهادة باختصاص نادر ولك دخل فلكي، وقد لا تكون عاقلا. العاقل من عرف الله، والعاقل من عرف منهجه، والعاقل من عمل لما بعد الموت. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن أنت لك قوة إدراكية، قوة علمية، قوة نظرية، قوة تعلم، قوة إدراك، قوة تلق، ومعك قوة حركية عملية سلوكية. فكمال سلامتك وكمال سعادتك بمعرفة خالقك ومربيك ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة ومعرفة الطريق إلى الله والعقبات التي تكون فيها والصوارف التي يمكن أن تنصرف عن الله بها ومعرفة النفس وخصائصها وآفاتها. وهذه المعارف الخمس هي كمال القوة العلمية النظرية. أيها الإخوة، الآن معرفة حقوق الله سبحانه وتعالى عليك والقيام بهذه الحقوق إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعةً وشهوداً لمنته عليك وتقصيرك في أداء هذا الحق عليك. إذن كمال النجاح وكمال الفوز وكمال التفوق وكمال الفلاح وكمال العقل وكمال الذكاء أن تعرف خالقك ومربيك، وأن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، وأن تعرف الطريق إليه والعقبات على هذا الطريق والصوارف التي تصرفك عن هذا الطريق، ومعرفة النفس البشرية وخصائصها وآفاتها وعيوبها. وأي وقت تمضيه في غير هذه المعارف فهو مضيعة للوقت، ولا تعرف هذه الحقيقة إلا عند الموت. أساساً فرعون أكفر كفار الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. فرعون نفسه حينما أدركه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن الحقيقة التي ينبغي أن تعرفها قبل أن تموت لا بد من أن تعرفها عند الموت. إذن خيارك مع الحقيقة خيار وقت، خيار وقت ليس غير. الآن المعرفة الثانية الحركة العملية التي لا تعلو عليها معرفة أن تعرف حق الله عليك. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك في هذه الحياة الدنيا أن تعبد الله، والعبادة واسعة جدا. إياكم أن تظنوا أن العبادة أداء العبادات الشعائرية أداء شكليا ليس غير. العبادة تطبيق منهج الله عز وجل بكل تفاصيله، ومنهج الله يبدأ من أشد الحالات خصوصية من فراش الزوجية، وينتهي بالعلاقات الدولية، كسب مالك، إنفاق مالك، كيف تمضي وقت الفراغ، كيف تفرح، كيف تحزن، كيف تنفق المال. منهج الله عز وجل فيه كل شيء. أكاد أقول إن منهج الله للتقريب قد يتجاوز 500,000 بند، والعبادات الخمس خمسة بنود من هذا المنهج. لذلك هناك عبادات تعاملية وهناك عبادات شعائرية. فمثلاً الذي ينم بين اثنين لا يدخل الجنة، كأن عباداته الشعائرية هدرت. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، نودي ألا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. حتى الإنفاق، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. حتى الصلاة، يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هل تصدقون أيها الإخوة أن كل هذه المعاني مجموعة في الفاتحة؟ القوة الإدراكية العلمية النظرية، الحمد لله رب العالمين، مقام الربوبية، مقام الإمداد، الحمد لله، الإله مقام الألوهية، مقام الخلق، والتسيير. رب العالمين مقامه الربوبية، الإمداد والرعاية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مقام الإحسان. كل أسماء الله الحسنى تدور بين الربوبية والألوهية والإحسان. الآن العبادة العملية، الإدراك النظري، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآن السلوك العملي، الحركة، إياك نعبد وإياك نستعين. لا تستطيع أن تعبده بقوتك الذاتية، لا بد من أن تستعين به على عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كلكم ضال إلا من هديته. نحن بأمس الحاجة إلى هداية الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الآن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين أنعمت عليهم بنعمة الهدى، بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هؤلاء النبيون قمم البشر، والصديقون والشهداء والصالحون. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان إذا قصر في قوته العلمية، في قوة التلقي، في قوة المعرفة، في قوة العلم، هو الضال. والإنسان الذي ضعفت إرادته عن أن يفعل ما يعتقد هو المغضوب عليه. فالإنسان إذا عرف الحق وفعله فهو من الذين أنعم الله عليهم، إذا عرف الحق وضعف عن أن يفعله هو المغضوب عليه، والذي ما عرف الحق وما فعله هو الضال. يعني هذا الدرس كله مجموع بالفاتحة، في قوة علمية وفي قوة عملية. أنت لك قناعة، لك فهم، ولك حركة. أحياناً تفكر أن الله عز وجل بيده كل شيء، هذا جانب علمي نظري يسمى الآن منطلقات نظرية. الجانب العملي، التطبيقات العملية، أن تتحرك، أن تقوم وتصلي، أن تنفق من مالك، أن تقرأ كتاب الله عز وجل، أن تصلح بين اثنين، أن ترحم من حولك، أن تنصف من حولك. إذن أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الجانب النظري في الدين. الجانب العملي، إياك نعبد. أنت ضعيف، أنت ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد في بعض الآثار أن لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. سيدنا يوسف، وأكن من الجاهلين. إذن العبادة تحتاج إلى استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي تقريباً 100 درس عنوانها مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. معنى ذلك أن البشر يمكن أن يقسموا إلى 3 فئات: الذين أنعم الله عليهم بالقوة الإدراكية والقوة العملية، بقوة الفهم وقوة التطبيق، بصحة المعتقد وسلامة السلوك. هؤلاء قمم البشر، على رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دونه من الأنبياء، ثم الصديقون والشهداء والصالحون والمؤمنون، وحسن أولئك رفيقا. أما القوة العملية، إياك نعبد وحدك لا تستطيع، في شهوات، وإياك نستعين. حتى القوة على الحركة تحتاج إلى هداية من الله، اهدنا الصراط المستقيم، يعني افعل ولا تفعل. القرآن الكريم بأكمله تحت قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقولوا للناس حسنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اهدنا الصراط المستقيم. وأنت إذا تعمقت في الصلاة، أنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن الله عز وجل يخاطبك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الله عز وجل أجابك بعد أن طلبت منه، بس ما قال لك قل لي اهدني الصراط المستقيم، قال اهدنا. ينبغي أن تكون في جماعة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. اهدنا الصراط المستقيم، ليس صراط الذي أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن تقرأ القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، هذه إجابة الله لك، هذه إجابة الله لك. ألم تقل له اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول لك يا عبدي افعل كذا ولا تفعل كذا. الآن تركع، ما معنى الركوع؟ الخضوع يا رب. لكن قد تجد نفسك ضعيفا تسجد، يا رب أمدني بقوة منك كي أطيعك. حال الركوع، حال الخضوع، وحال السجود حال طلب العون من الله. فأنت باليوم بكل صلاة في عندك قوة إدراكية نظرية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بالمناسبة ما من ركنين من أركان الإيمان اقترنا في القرآن الكريم كركني الإيمان بالله واليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين، الإيمان بالألوهية والربوبية، الرحمن الرحيم مقام الإحسان، مالك يوم الدين الدار الآخرة. هي المعارف النظرية. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الحركة، السلوك. لكنك ضعيف، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن اهدنا في ثلاث مستويات، قمم البشر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي فريقان، فريق ملحد ما عرف الله أصلاً، وفريق عرف وانحرف. فالذي ما عرف الله أصلاً هو الضال، والذي عرف وانحرف هو المغضوب عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أيها الإخوة، حكمة اليوم لا بد من أجل سلامتك وسعادتك أن تستكمل قوتك العلمية النظرية وقوتك الإرادية الحركية. فأنت بين قناعة وحركة، بين فهم وسلوك، بين إيمان وعمل. والله عز وجل في أكثر من 200 آية قرن الإيمان مع العمل الصالح، يعني قوة علمية وقوة حركية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: هادئ.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي،
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية نناقشها، نتناولها بطريقة علمية بحتة. هذه الكلمة التي نقطفها من القرآن الكريم نعتمد على أمور ثلاثة في تحليلنا لها. الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة. الأمر الثاني ما أجمعت عليه معاجم العربية. والأمر الثالث ما أجمع عليه المفسرون. فهذه الكلمات قد يتوهم السامع للوهلة الأولى معنى غير المعنى المقصود من هذه الكلمة، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر، والسبب نابع في ذلك إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي، وإما أن للكلمة معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى معنى وهو المعنى الأشهر في العادة، ولكن المقصود هو معنى آخر. من ذلك أحبتي نقف عند زهرة قرآنية كقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا أظلم عليهم قاموا. طبعا قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أن قاموا بمعنى أنهم كانوا قعودا فوقفوا، ولكن ليس هذا المعنى المقصود، المقصود به هو الثبات. انظروا أحبتي معي في قوله تعالى في السياق القرآني بداية. طبعا بداية الحديث عن الصواعق والرعد والبرق، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا

0: قدير. صدق العظيم. فأحبتي هنا طبعا السياق حديث عن الكافرين، يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، وهذا يتناسب أولا مع السياق القرآني لأنه يتحدث عن الصواعق، فهم لم يكونوا قعودا ووقفوا وإنما إذا أظلم عليهم ثبتوا. أما بالنسبة للمعاجم أحبتي، فطبعا ورد في لسان العرب من معاني القيام لها معان كثيرة، من ضمنها القيام نقيض الجلوس، وعليه شواهد قرآنية وعليه شواهد شرعية، ومنها أيضا القامة لنقيض الجلوس. القامة هي القوام، وطبعا يكون الإنسان ظاهرا بقوامه واقفا وليس جالسا، هذا معنى لكن ليس هو المقصود في الآية القرآنية. وأيضا من معاني القيام العزم على الشيء، ومنها قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي لما عزم. ومن ذلك إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا أي عزموا فقالوا. وقد يجيء بمعنى المحافظة والإصلاح، انظروا كم معنى لها، منها ما زلت قائما على الشيء، أي قائما أي بمعنى ملازما ومصلحا ومحافظا، ويجيء كما يقول اللسان بمعنى الوقوف والثبات للماشي. وعليه فسروا قوله تعالى الآية التي ذكرناها وإذا أظلم عليهم قاموا. وشاهد آخر أيضا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض، طبعا السماء والأرض لم تكونا جالستين لتقوما، وإنما تثبت عن الحركة وتتوقف عن الحركة بأمر الله سبحانه وتعالى. وعليه طبعا فسر أهل اللغة هذه الآية، وليس في اللسان فقط وإنما في المعاجم العربية القديمة جميعها ورد هذا المعنى أو هذه المعاني للقيام، فربما توهم السامع للوهلة الأولى معنى القيام نقيض الجلوس لأنه المعنى المشتهر في هذه الكلمة، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر كما أجمع عليه المفسرون، كما أجمعت عليه المعاجم العربية، وكما هو في السياق القرآني الجليل في قوله تعالى في هذه الآية. أحبتي نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة، نتناول زهرة جديدة، نستمتع معا بهذه الأزاهير القرآنية. فأهلا وسهلا بكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفار. ومن رحمة الحق عز وجل وحكمته أنه يغفر الذنوب لعباده برحمته الواسعة، ولو أنه جل شأنه أغلق باب التوبة في وجه المذنب لتمادى في ذنوبه، وترتب على ذلك هلاكه وهلاك المجتمع بأسره دنيا وآخرة. وغفران الذنب للمذنب لا يتعارض مع العدالة الإلهية، والتي كما قلنا من قبل تقتضي محاسبة كل إنسان وفقا لعمله. والحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا أنه لا ذنب يعظم عن مغفرته، وتتجلى هذه القاعدة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وخير ما نختم به: اللهم اغفر لي تقصيري في حق نفسي وفي حقك، من حيث كونك الآمر الناهي الواجب له الطاعة، لا من حيث افتقارك إلى عبادتي. وقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قفعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مال لا يغرق. يروي ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن أحد العلماء ركب مع جماعة من التجار في سفينة، فلما صاروا في عرض البحر انكسرت بهم سفينتهم وغرقت، وغرق معها كل المال والتجارة، فأنقذوا من قبل الصيادين وحملوا إلى أقرب مدينة. أصبح التجار في ذل الفقر بعد عز الغنى، أما العالم فجلس في حلقة من المسجد يعلم الناس، فذاع صيته وعينه الوالي على القضاء. فلما أرادوا الرجوع حزم العالم أمتعته معهم، فجاء الوالي والناس يسألونه أن يبقى معهم، فقبل منهم ذلك. فقال له التجار: هل لك من رسالة إلى قومك وأهل بلدك؟ فقال لهم: نعم، قولوا لهم: إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة. كل مهارة يتعلمها الإنسان هي مال لا يغرق، ولسنا نبالغ إذ نقول أن ثروة الإنسان الحقيقية هي ما في رأسه لا ما في جيبه، لسبب بسيط: أن المعرفة تجلب المال، ولكن المال لا يجلب المعرفة. ولسنا نقلل من قيمة المال، على العكس تماما، قاتل الله الحاجة ففيها ذل وإراقة لماء الوجه، ولكن المال يذهب والمعرفة تبقى. توالت الأحداث السياسية والصراعات في بلادنا في السنوات الأخيرة، ونتج عنها حركة هجرة غير مسبوقة، وخرج الناس هاربين من الموت بثيابهم، لا يحملون معهم إلا الأفكار التي في رؤوسهم والمهارات التي سبق وأتقنوها. وكل صاحب فكر أو مهنة أو حرفة مهما كانت سهلت على صاحبها أن يحصل على عمل. النجار لم يحمل ورشته، ولكنه حمل مهارته فوجد هناك ورشة. والطبيب لم يحمل معه عيادته، ولكنه حمل مهارته فوجد هناك عيادة أو مستشفى. البيوت والعمارات والأراضي تركها الناس خلف ظهورهم لأنها ببساطة لا تحمل من بلد إلى بلد، ووحده الله يعلم إن كانوا سيعودون إليها أم لا. فأكثروا من المال

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. واحنا مكملين في سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت ان وصل اخبار للمدينة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان قبيلة غطفان، احد اكبر القبائل العرب واللي شاركوا مع الاحزاب مع اليهود وقريش في اجتياح المدينة في وقت غزوة الاحزاب وربنا نجانا، بيجهزوا علشان يغزوا المدينة. فكعادته صلى الله عليه وسلم ما بيستناش لما حد يجي، عشان لو حصل حرب ممكن تتدمر المدينة فيخرج هو بره. لكن المرة دي هيمشي مسافة كبيرة جدا في الحر والأرض وعرة، تقريبا حوالي 700 كيلو. وكان عدد المسلمين وقتها اللي في الجيش المتاح وقتها، ان دي بتبقى أخبار فجأة فلازم نتحرك، من 400 ل700 مقاتل. وكان كل ستة بيتعاقبوا على بعير، على راحلة. لما بنسافر مسافات كبيرة ما ينفعش نسافر بالحصنة، وحتى مش الجمال، لازم الراحلة تشبه زي ما كنت بقولك العربية الفور باي فور اللي بتسافر في الصحراء. فعدد الرواحل اللي كانت معانا كل ستة يتعاقبوا على بعير، فانت بتمشي تلات اربع، يعني مش تلات اربع، بتمشي واحد، تركب واحد على ستة من المسافة، وبتمشي خمس اسداس المسافة، مسافة كبيرة جدا يعني. فسيدنا ابو موسى الاشعري بيقول مشينا في الحر والارض كانت وعرة ممتلئة بالصخور حتى نقبت اقدامنا، يعني الجزم بتاعتنا اتقطعت، وتساقطت الأظفار، ضوافرهم وقعت من شدة الحرارة وعورة الأرض، فقطعنا من ثيابنا رقاع حتت قماش ولفناها حوالين رجلنا، فسميت الغزوة ذات الرقاع. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راح لقى القبائل فرت، ربنا قذف في قلوبهم الرعب. لكن في المرواح والمجيء حصل أكتر من موقف. الموقف الأولاني وصلاة الخوف، هما لما قربوا في اتجاه العدو كان جه وقت صلاة فلازم يصلوا، بس احنا قربنا من العدو طب هنعمل ايه؟ فشرع ربنا سبحانه وتعالى ان قائد الجيش صلى الله عليه وسلم لو هيصلوا الظهر يصلي في اتجاه القبلة ووراه نص الجيش، ونص الجيش ظهره للجيش وباصص في اتجاه العدو. وبعدين الامام اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الاوسط يقوم نص الجيش ده سايب وداخل وراه نص الجيش التاني، ونص الجيش اللي كان ونص الجيش بيصلي ركعتين والنص التاني بيصلي ركعتين، وشرعت وقتها صلاة الخوف وفيها نزل قرآن من ربنا سبحانه وتعالى. الموقف التاني اللي حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو انه كان قاعد وفي وسط ما هم ماشيين كل شوية بيستريحوا، فكل واحد بيدور على شجرة يقعد تحتها كده ويستريح. فسيدنا النبي علق السيف بتاعه ونام تحت شجرة. فجي واحد من مشريك العرب من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، شاف النبي كده إيه رائد، فقام واخد السيف من الشجرة وحطه في رقبة النبي وقال له قوم، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. أيوة، مين يمنعني؟ الله. لو ربنا أراد أنك أنت تقتلني هتقتلني ويصطفيني شهيد، لو أراد أنك أنت يمنعني منك هيمنعني، فالفاعل هو الله. منتهى الرسوخ للعقيد، الرسوخ إذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الله، فسقط السيف من الراجل من عظمة اللي خرج

0: من قوة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف. فلما سقط السيف أم النبي أخده وقال له: وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، فوالله ما آذيتك. فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهدني ألا تظاهر علي أحد؟ قال: نعم أعاهدك ألا أحارب معك أحد. ومن المشاهد الجميلة اللي حصلت برضو وهم راجعين من غزوة ذات الرقاع، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة بيتكلموا كده، فقال لهم: إن المؤمن إذا أصابه المرض ثم عافاه الله خرج من ذنوبه، وإن المنافق إذا أصابه المرض ثم عافاه الله كان كالناقة، ربطوها ثم تركوها، فما يدري فيما ربطوها ولا يدري فيما تركوها. الإنسان المؤمن بربنا اللي عارف إن أحداث الدنيا من النفع والضر والخير والبلاء كلها من ربنا، لما بيمرض بيبقى عارف إن جسده ده ملك ربنا، فلما ربنا بيشفيه بيخرج من ذنوبه كده متطهر صفحة بيضة. ده الحديث بيقول: حمى ليلة تكفر ذنوب عام. أما الشخص اللي ما يعرفش ربنا، أما المنافق لما بيمرض أكنك مسكت جمل وربطه وبعدين فكيته، فلا يدري فيما عقلوه يعني فيما ربطوه وفيما تركوه، حاجة حصلت كده ما نعرفش ليه ربنا عمل كده. أما المؤمن فلا يرى إلا الله. هم قاعدين أم جي واحد من الصحابة شايل كده إيه في قماشة كده حمامتين صغيرين ومعاهم أمهم، يتفضل يا رسول الله. قال له: إيه ده؟ قال له: إحنا كنا قاعدين زي في المعسكر بتاعنا، فلقينا الحمامة دي ومعاها الفروخ الصغيرة بتاعتها، فطلعنا نجري نمسكهم، طارت الحمامة وملحقوش يطيروا، قمنا إحنا قبضينا عليهم وإحنا مسكنهم كده يا رسول الله، لقينا الحمامة الكبيرة قامت وقعة في نفس الرداء بتاعهم، قعدت تلف كده وقامت نازلة على أولادها، فقبضنا عليهم الثلاثة ما قدرتش تبعد عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذه الأم بفراخها؟ فوالله لله أرحم بعباده من هذه الأم بفراخها، ارجع بهن فضعهن حيث أخذتهن. فرجع الصحابي وحط الأم والفراخ في الحتة اللي اصطادهم منها. عجيبة جدا قصة غزوة ذات الرقاع دي، يمشوا 700 كيلو أو أكتر على رجليهم، كل ستة بيبدلوا على جمل لغاية ما تتقطع الجزم بتاعتهم النعال، وبعدين يمشوا على الصخور ودرجة حرارة مولعة، فالرجل تفقفق بالمصر يعني، وبعدين الضوافر تقع فيقطع من ثيابه رقاع عشان يلفها حوالين رجليه. في تمن للجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في تمن لنصرة قيمك ونصرة عقيدتك، في تمن لجعل الحياة لها قيمة. وربنا يقول كده: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد في زماننا ده، وهفضل أفكرك بالموضوع ده، هو بذل المجهود لتحقيق المقصود. ولو بلدك أمان ما فيهاش حروب، يبقى جهادك في بناء نفسك وتحصيلك لرزقك وبناءك لبلدك من غير ما تفقد قيمك، وده جهاد على فكرة. إنك يبقى عندك طموح تكبر نفسك وتكبر اللي حواليك من غير ما تبقى غشاش أو فاسد أو ما عندكش أمانة. لما البني آدم يعمل كده فيبقى في معركة الحياة مجتهد، وفي معركة الأخلاق سوي، ده مجاهد في سبيل الله. وساعتها يبقى عمل اللي عليه في اللي ربنا فرضوا عليه. ربنا فرض عليهم الجهاد في بداية صدر الإسلام اللي هو كان جهاد السيف، لأن ده كان الوضع وقتها. لكن ربنا دلوقتي طلب مننا جهاد البناء. واللي هيعمل كده يا رب يبعث يوم القيامة مع سادات الشهداء من الصحابة يا رب. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بوصفه كائنا اجتماعيا يحتاج إلى الاندماج مع غيره، يأنس بأن يكون في مجموعة. ومن أهم الاحتياجات التي يحتاجها في تعامله مع غيره هي الرحمة، أن يرحمه غيره وأن يرحمه غيره. تحدثنا فيما سبق عن تعريف الله بوصفه ربا للعالمين، فأطبع وصف الربوبية هذا بقوله الرحمن الرحيم. والحديث عن الرحمة والرحمة كأسلوب للحياة، يقول أهل العلم أن الألف والنون التي دخلت على الفعل رحمة تفيد المبالغة على وزن فعلان رحمن، وهذا يعني أن الرحمة أو الرحمن بلغ الحد الأقصى من الرحمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. والرحمن الاسم الوحيد من الأسماء الحسنى الذي يرد وحيدا دون أن يتبعه اسم آخر. كل الأسماء ترد في سياق ثنائي: غفور رحيم، عزيز حكيم، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلا الرحمن. كما لو أن الرحمن مكتف بنفسه لا يحتاج إلى شرح آخر، وكأنه يتضمن كل الأسماء ويحتوي كل الصفات. الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم يصف من خلاله علاقتنا به سبحانه، وهي علاقة مبنية على الرحمة، يتصرف معنا بطريقة كلها رحمة، ويبني فينا نحن هذه الصفة حتى تصبح أسلوب حياة، حتى نتصف نحن بهذه الصفة فنكون رحماء بيننا، فيكون الأخ رحيما بأخيه، والزوج رحيما بزوجه، والمستأجر رحيما بأجيره. والسورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم الرحمن هي سورة الرحمن، وهي سورة مدنية، وكأن خطاب الرحمة موجه إلى ذلك المجتمع الذي بدأ يتشكل، يأمرهم أن يتخذوا الرحمة أسلوبا للحياة. والرحمة كأسلوب للحياة لا تعني الضعف ولا الخنوع، وإنما تعني الأخذ بالأسباب والتوازن، وأن لا يبغي شيء عن شيء، بحيث ينتج مجتمعا يوازن بين الحقوق والواجبات، مجتمعا يكون رحيما في تعامله بين أفراده، وأيضا مجتمعا يأخذ الحقوق لأصحابها. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن علم القرآن، من رحمته أن جعل لنا القرآن علامة على طريق السائرين إليه.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، وفيهم آباءهم وإخوتهم وذو قرباتهم وصحاباتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا رحماء بينهم، وهم فقط إخوة في الدين. فهي الشدة لله والرحمة لله، وهي الحمية للعقيلة والسماحة للعقيلة، فليس لهم في أنفسهم شيء ولا لأنفسهم فيهم شيء، وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها، يشتدون على أعدائهم فيها ويلينون لإخوتهم فيها، وقد تجردوا من الأنانية ومن الهوى ومن الانفعال لغير الله، والوشيجة التي تربطهم بالله.
2: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال الأول: ماذا قلت للمدير؟ أجابه الثاني: قلت له إنني أريد المكافأة التي أستحقها. قال له الأول: وماذا قال لك؟ أجابه الثاني: إن قلبه لا يطاوعه أن أعمل عنده مجانا. خمس يطبن بخمس: الصحة برغيد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبا عبد الله، إني أخشى أن أكون منافقا. فقال: تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد والاقتصاد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السماء والجاذبية. إن الجاذبية لم يتم اكتشافها إلا في القرن العشرين، وتبين أن قوى الجاذبية تربط أجزاء الكون فلا يتفكك أو ينهار. وفي عام 1912 أعطى أينشتاين تفسيرا علميا لسر ترابط الكون من خلال أمواج الجاذبية، ولكن القرآن تحدث عن هذا السر قبل 14 قرنا في قوله تعالى: أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوى الجاذبية هي مخلوق من مخلوقات الله يعمل بأمر الله، فالسماء والأرض وكل محتويات الكون لا يمكنها القيام والاستمرار والتماسك إلا بوجود هذه القوى الجاذبة، وهي أمر من عند الله تعالى. ويؤكد العلماء على وجود أعمال

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع رفيق درب الشيخ سعيد شعبان رحمه الله سماحة المجاهد الشيخ بدر شندر رحمه الله وطيب الله ثراه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يؤسفني أن ألتقي في هذا الملتقى وأن أقف هذا الموقف لكي أعرف عن أخي كريم وعن داعية عظيم وعن علم من أعلام الإسلام والمسلمين وعن فارس من فوارس الجهاد الإسلامي وعن جبل شامخ في عليائه الإيماني، فضيلة المغفور له سماحة العلامة الشيخ المجاهد سعيد شعبان. كما ترى أيها الأخ الكريم، من لون لحيتي ترتاح أنه باستطاعتي أن أعرف عن سماحتي، لأنه ربما أقاربه بالعمر، وأنت لا تستطيع أن تتحدث عن إنسان إلا إذا عايشته وإلا إذا رافقته في الحال وفي الترحال، وحتى تعلم مدى الأخوة التي كانت تربط بيننا، فإننا وبحمد الله التقينا منذ 1958 ونحن اليوم في 1998، يعني لقاء بلغ 40 سنة. وأحمد الله تبارك وتعالى أنه لم يصادفه يوم انقطاع بمعنى الإحن أو الغضب. منذ 1958 كنت أنهل من فكره ومن علمه حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، والحمد لله. الشيخ سعيد رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان وجمعنا به كما كان يقول لي على سرر موضونة يطوف حولنا الغلمان بالأكواب والأباريق وكذلك الحور العين وما ذلك على الله بعزيز. الشيخ سعيد رحمه الله رافقته مرات عدة إلى الجمهورية الإسلامية، عدة مرات كنا نذهب إلى هناك ونفترق، لأنهم كانوا يوزعون في طول البلاد وعرضها من أجل الخطب والمواعظ، ورافقته في شهر كامل إلى أمريكا بدعوة من إحدى المنظمات الفلسطينية بمناسبة السنة الثانية للانتفاضة، وطفنا هناك بما يقارب 18 ولاية. كنا ننتقل سوية من ولاية إلى ولاية في لقاءات واجتماعات ومحاضرات وخطب. شيخ سعيد رحمه الله كان إنسان بكل ما في كلمة أنس من معنى، من أنس ولطف وحب. ما كان الغضب يعرف طريقا إلى قلبه إلا لله، يغضب لله كما كان يغضب رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه، كان يغضب لله. لم أسمعه يدعو على أحد غير الظالمين، كان يدعو على الظالمين، أما أن يدعو على إنسان لم يدعو على أحد. ما كان يحقد، ما حقد على أحد، كانت خلاصة دعوته الحب، الحب في الله والأخوة في الله. وكان كثيرا ما يقول لي في العشر الأواخر من أيامه، وأقصد بالعشر الأواخر ليس العشر أيام أو العشرة أسابيع أو العشرة أشهر، إنما العشر سنوات. كان يقول لي: يا شيخ بدر، أنا حرقت السفينة، حرقت السفينة خلاص، يعني ما بقى في رجعة. كان يستعير مقالة طارق بن زياد فاتح الأندلس يوم حرق السفن، حرقها حتى لا تسول لجندي مسلم نفسه العودة أو الرجوع. فكان يقول لي: أنا يا شيخ بدر حرق السفينة ولا أجبر أحد، ما بجبر حدا يطلع معي، ولكنه كان يحرك الكلمة، يحركها، كان يفعلها، تخرج الكلمة محركة، تخرج الكلمة مفعولة، تخرج الكلمة معمولة، حتى الذي يسمعها يتحرك بها وينفعل بها. هذا سره، هذا سره في دعوته، هذا سره في لقائه، هذا سره في خطابه. كان يحرك الجماهير من خلال تحريكه للكلمة وتفعيله للكلمة. وكم من أناس برعوا في تحريك الكلمة وفي تفعيل الكلمة. إنني الآن أتحدث عن الشيخ سعيد ويسعدني أن أتحدث عنه، ولكنه في نفس الوقت يؤلمني ويحز في قلبي أن أتحدث عنه لهذه المناسبة، لأني فعلا أنا أشعر باليتم، أنا أشعر باليتم. وإياك يا أخي المستمع أو المشاهد تعتقد أن اليتيم فقط الذي يفقد أمه أو أباه، والله اليتيم الذي يفقد أخاه، الذي يفقد أخاه. هناك نوع من أنواع الحب في الله يفوق مرات ومرات حب الوالدين وبالوالدين، ولا غرابة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه يقول: سبعة يظلهم الله في ظله، منهم اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. يوم اجتمعت بسماحة الشيخ سعيد سنة 1958، والله لم أجتمع به إلا لله ولحبي للإسلام وتعطشي أن أنهل من الإسلام. ولهذا الأمر قصة طويلة، أرجو الله أن يكون لنا لقاء حول لماذا أحببت الإسلام ولماذا عملت مع المسلمين. الشيخ سعيد ربما حالة لا تتكرر، ربما، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أقول وناجي الله تعالى وأقول: اللهم أخذت منا خير ما عندنا فبقينا خير ما عندك. أخاطب روح أخي فضيلة الشيخ العلامة الشيخ سعيد، فأقول له هنيئا لك، طبت وطاب مسعاك. حق أنك غادرتنا وكان في الدنيا يعز عليك، إلا أنك بحمد الله التقيت بالأحبة محمدا وصحبه. أنت تشعر معي أن سماحة الشيخ العلامة رغم ما قدم من باع طويل وصال وجال لنصرة الإسلام وعزة المسلمين، لا أشك أنه حيث هو الآن كان يتمنى مرات ومرات لو كان قد ضاعف عمله وضاعف جهده. أيها الأخ، مهما كان عمرك لا ضرورة أن يشيب شعرك أو يشح بصرك أو ينحني ظهرك، لأن الموت أقرب لابن آدم من سواد العين لبياضها. أنا أسف أن نقول أننا لا نعيش هذه الحالة، لا نعيشها واقعا، نسمعها، نتكلم بها، نلقيها، ولكننا لا نعيشها واقعا. الآن بتنا نعيشها واقعا، بتنا، وأعني ببتنا أني أنا أعيشها واقعا. النصيحة أيها الأخ الكريم، أن تتزود، لأن هناك حديث مروي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، أنه بينما كان مع فلة من أصحابه وقف على مقبرة ثم قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. اعلموا أن أموالكم قسمت، وأن بيوتكم سكنت، وأن أزواجكم قد تزوجوا بغيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فساد الموقف صمت رهيب، فالتفت إلى من حوله رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، قال: والذي بعث محمدا بالحق لو كان لهم أن يتكلموا لقالوا لنا، اعلموا أن خير الزاد التقوى. دعونا من الأموال، ودعونا من الأرزاق، ودعونا من النساء، ودعونا من البيوت، واعلموا أن خير الزاد التقوى. أيها الأخ الكريم، جمعني الله بك حول حوض نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه، أسكن مرشدنا وسيدنا وقائدنا وأخانا، وهذا أعظم شيء، لأن المؤمنين إخوة. أسكنه فسيح جنانه، وعوضه وعوض الأمة بخير منه، وهو عليه حب بذلك. وما الله بعزيزتكم رحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم في حوار تسجيلي مع رفيق درب الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، الشيخ المجاهد بدر شندر رحمه الله وطيب الله ثراه، حول سيرة ومسيرة سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم في رحاب الذكرى السنوية لوفاته. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: بكة، أسماء مكة المكرمة. شرف الله مكة المكرمة واختصها من بين بقاع الأرض ليكون فيها بيته، ولينزل فيها كتابه، وليختم بها رسله. ولعظمة مكة المكرمة فإن لها أسماء عدة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كما في أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض. فقد سماها الله في كتابه بأسماء عدة، منها مكة، قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. بكة، قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أم القرى، قال عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. البلد الأمين، قال تعالى: وهذا البلد الأمين. البلد، قال سبحانه: لا أقسم بهذا البلد. البلدة، قال تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. المسجد الحرام، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البيت العتيق، قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. الوادي، قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. معاد، قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. القرية، قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ومن أسماء مكة المكرمة كذلك الحرم، الحاطمة، وصلاح، والرأس، أم رحم، وأم الرحمة، والباسة، والناسة، وكوثة، والقادس، وغيرها من الأسماء التي ذكرتها كتب التاريخ. فما أعظم هذه البلدة المباركة، وما أشرفها، وما أكرمها عند الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع عضو جبهة العمل الإسلامي في بيروت الأستاذ شريف توتايو حفظه الله، وحديث الذكريات حول الشيخ رحمه الله والعمل الإسلامي في بيروت.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميمين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الشيخ شريف توتايو عضو مجلس الأمناء في حركة التوحيد الإسلامي وأمين سر جبهة العمل الإسلامي في لبنان. يسرنا أن نلتقيه في حديث وحوار عن معرفته بسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بفضيلة الشيخ. بداية، الأخ شريف توتايو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بيتكم الثاني أخ عمر.
1: الله يبارك فيكم. حبذا لو تحدثنا عن بداية معرفتكم أو تعرفكم على سماحة الشيخ سعيد شعبان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لا شك أولا أن سماحة الشيخ العلامة المجاهد سعيد شعبان هو رمز من رموز الإسلامية ومن دعاة الوحدة الإسلامية والمقاومة ونصرة فلسطين والجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والمقدسات، وكان له دور بارز في تعبئة الشباب المسلم سواء في طرابلس والشمال بشكل عام، ومن ثم بيروت وصيدا والبقاع، وحتى في الجنوب اللبناني وعلى الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. هذا بداية. وبداية ثانية، نحن نفتقد سماحة الشيخ حقيقة ودوره البناء الهادف من خلال الحوارات المنفتحة التي خرج بها على المجتمع اللبناني بشكل عام. نفتقده في هذا الزمن الغادر، نفتقده في طوفان الأقصى، تفتقده فلسطين، يفتقده الحق العربي والإسلامي، لأنه كان مدافعا أولا عن كل الحقوق وخصوصا عن القضية الفلسطينية العادلة المحقة، ووقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها من أجل أن تكون هذه الدعوة، دعوة الحق، دعوة الوحدة، دعوة المقاومة، دعوة الجهاد، هي ديدا هذا الشعب، ديدا هذه الأمة، ديدا شباب هذه الأمة. هذا من الحق الذي علينا أن نقوله، نفتقده في كل هذا. بداية أيضا، معرفتي ومعرفتنا في بيروت بسماحة الشيخ المجاهد العلامة سعيد شعبان رحمه الله هي بدأت تقريبا بسنة 1984. نحن كنا في بيروت وفي المخيمات وفي أيضا في صيدا، كنا نعمل تحت شعار الحركة الإسلامية المجاهدة مع سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان معنا لاحقا سماحة الشيخ سمير مجذوب، وهو أحد العلماء من علماء الحديث، وأنا درست على يديه الحديث وأعطاني إجازة في هذا الأمر أيضا. فكنا ضمن الحركة الإسلامية المجاهدة بقيادة سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي، وكانت أول مواجهة 1982 هي المواجهة التي حصلت في سور، وكان فيها سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي مع إخوانه إخواننا يعني في الحركة الإسلامية المجاهدة من القيادة العسكرية، وجرت مواجهة برمائية. العدو الإسرائيلي قام بإنزال برمائي، وكان الشباب هناك ومعهم الشيخ أبو بكر، فكانت المواجهة الأولى هناك، واستشهد الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى، والأخوة المجاهدين معه من القيادات العسكرية. على كل حال هذا الأمر بقي على ما هو عليه، ودخلت إسرائيل كما هو معروف في بيروت، إلى بيروت، وبدأت العمليات مثل ما بيقولوا حرب العصابات ضد العدو الصهيوني، والحمد لله شاركنا. نعم، فبدأنا نسمع عن الأخوة في حركة التوحيد وعن سماحة الشيخ سعيد شعبان بدأ ظهوره. طبعا هو يعني نحن نعلم كان مسؤول الشمال أظن في عند الأخوة في الجماعة الإسلامية، كان يعني تناوب على عدة مناصب. كنا نسمع الشيء القليل ليس الكثير، ولكن حين تم الإعلان عن حركة التوحيد الإسلامي بإمارة سماحة الشيخ سعيد شعبان، طبعا ذاع صيته ليس في لبنان ولكن في العالم العربي والإسلامي ككل. هنا كانت التفاتة من سماحة الشيخ سليم، وهي التفاتة جيدة جدا وبل مباركة وممتازة، إذ أن سماحة الشيخ سليم رأى أن المجموعات الإسلامية المتفرقة في بيروت، في صيدا، في مناطق لبنانية ينبغي أن تتوحد حول حركة كبيرة وحول رمزية كبيرة كرمزية سماحة الشيخ المجاهد سعيد شعبان رحمه الله. وكان يتنقل ويشاور فارتأينا بفضل الله عز وجل بعد أن ذهب سماحة الشيخ سليم إلى الشمال وإلى طرابلس أكثر من مرة، واجتمع مع سماحة الشيخ سعيد ورأى بأم العين الشباب المسلم التابعين لحركة التوحيد الإسلامي على المحاور. نقل لنا ما رآه بأم العين، وقال أنا بايعت سماحة الشيخ سعيد، وأنا الآن بين ظهرانيكم، الأمر لكم، أنا أنقل لكم الصورة كما هي. سماحة الشيخ سعيد على كثر ما هو شخصية فذة وذو هيبة وذو علم ومعرفة وجهاد وإلمام وإدراك وحكمة وحنكة ووعي وتحمل مسؤولية، بقدر ما هو متواضع جدا جدا جدا. أنا أذهب إليه إلى البيت، أنا لاحقا ونحن كشباب بيروت لمسنا هذا الأمر، فيقوم هو لا يرضى أحد أن يخدم الضيف عنده والزائر عنده، فيقوم هو فيحضر الشاي أو يحضر ترويقة الصباح إذا كان باكرا أو الغذاء هو بيده. كان يرفض أن تحضر الحاجة أم صهيب، أو كان أظن هناك خادمة كان يرفض، بل هو كان يدخل الصينية بيديه، فتواضع يعني ما فوقه تواضع حقيقة. حتى في جلوسه معك تحس أنك لا تجلس مع إنسان يملك هذه الشخصية، يملك هذه الهيبة، بل يعني تظن أنك تجلس مع إنسان حقيقة لين هين من كثرة الآيات القرآنية التي يحدثك بها، من كثرة الأحاديث النبوية الشريفة، من كثرة خبرته في الواقع وحرصه على المسلمين وحرصه على أن نكون الأمة الوسط أي الأعلى كما أمر الله، وحرصنا أكثر فأكثر أن نكون حقيقة نستأهل ما قاله الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال شرط الإيمان بالله عز وجل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى تكون من خير هذه الأمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي محكم تنزيله. فسمحت الشيخ سليم نقل لنا هذه الصورة وهذه الأحداث وهذه التصورات، فالحمد لله أولا وأخيرا كان الخيار مني ومن الأخوة، فكان أن قلنا له نحن نبايع سماحة الشيخ سعيد. فبايعنا الشيخ سليم على مبايعته لسماحة الشيخ سعيد، وهكذا انضممنا وانخرطنا في صفوف حركة التوحيد الإسلامي، وناضلنا وقاتلنا وجاهدنا حتى من الله سبحانه وتعالى علينا، وحتى كنت أنا أستقبل، كان لنا مسجد صغير للحركة في صبرا من جهة المدينة الرياضية، وهذا المسجد أسميناه مسجد حمزة، كنت أخطب فيه. وحين اشتعلت محاور صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي مع القوات اللبنانية، كان سماحة الشيخ يرسل الشباب إلى هذا المسجد، كنت أستقبل تقريبا مرتين في الأسبوع، يأتون ويرجعون، يعني تبديل كانوا نعم يأتون إلى المسجد، فكنت أنا أعطيهم، وقت سموني مسؤول التعبية أيضا في الحركة، كنت أنا أعطيهم دروس إسلامية، أستقبلهم، أحثهم على الجهاد في سبيل الله، وأذكر لهم فضائل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وما يلاقيه، فكانوا مندفعين جدا وحريصين جدا، فكانوا يذهبون إلى محاور القتال في صيدا، في القياعة، في الهلالية، في عبرة، هذه الأمور كلها، وأنا كنت أذهب إلى هناك.
1: اللقاء الأول الذي جمعكم الشيخ سعيد كان في بيروت كما ذكرت،
2: نعم،
1: مع الإخوة الذين يعني كانوا من ضمن جو الشيخ سليم اللبابيدي رحمه الله عليه.
2: صحيح.
1: هل تذكر شيء عن ذلك اللقاء؟ يعني كيف كانت هذا اللقاء؟ المواضيع التي طرحت، هل كان في جلسة خاصة؟ هل كان في منزل أحد الإخوة؟ أم كان في يعني مكان عام؟
2: نعم، نحن طبعا سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان سماحة الشيخ المرحوم أيضا عبد الناصر جبري، كانوا هم مسؤولين في بيروت. اجتمعنا أيضا في منزل كان عن نويري، منزل أو على البسطة، الشيخ سماحة الشيخ عبد الناصر جبري في الطابق السابع، كان هناك محاور تماس أيضا، فكنا أيضا نلتقي هناك. هلأ سماحة الشيخ سعيد شعبان في جلسة خاصة في بيروت أنا لم ألتقي به في جلسة خاصة، ولكن التقيت به حين أتى وخطب الجمعة، أبلغونا الأخوة الشيخ سليم والشيخ عبد الناصر في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، ثم ذهبنا معه إلى الجامعة العربية، وكان هناك معرض في الجامعة العربية، كان لنا مشاركة، كنا نحن كحركة طالبية في الجامعات كنا نعمل باسم المركز الإسلامي للتوجيه، فكنا في الجامعة العربية، كنا بكثرة، كنا في كلية الإمام الأوزاعي، حتى عملنا أنشطة في الجامعة الأمريكية، نشاط أو نشاطين، كنا يعني نمتد شيئا فشيئا، وأقمنا إفطارات بموافقة إدارات الجامعة يعني، وحتى كنا نتفق مع سماحة الشيخ والأخوة أن نحدد في كلية الإمام الأوزاعي تحديدا، الأخ أو الأخت كان معنا أخوات، ما هو الاختصاص الذي نحن بحاجة إليه من أجل أن يدرسوا فيه ويتخرجوا فيه. طبعا بعد منها أنا لظروف معينة لم أذهب، ذهب سماحة الشيخ سعيد إلى مسجد الدنا، الأخوة هناك الأخ أبو طارق عبد الناصر جبري، الأخ أبو ذر يوسف برو، الأخوة المسؤولين في هذه المناطق صبرة وشتيلة والدنا، التقوا به واجتمعوا به وصلى في مسجد الدنا، وكان هناك لقاءات هامة جدا مع الفصائل، قادة الفصائل الفلسطينية، وأيضا أنا حضرت له درسا في مسجد الروضة في مخيم برج البراجنة، احتفال، وكان في هذا الاحتفال كلمتين لسماحة الدكتور فتحي يكن رحمه الله ولسماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وكان الجو ماطرا جدا، وأنا كنت خارج هذه المنطقة، يعني أتيت من منطقة اسمها سفير إلى هناك، وكان المسجد مليئا، ليس هناك سنتيمترا تستطيع أن تجلس فيه أو أن تقعد فيه. وتكلم ما تكلم الشخصان الكبيران العالمان الجهبذان، طبعا هذا أمر كان لافتا وكان محفزا لشباب الجماعة الإسلامية ولشبابنا. طبعا كان له صولات وجولات لسماحة الشيخ سعيد في بيروت، حتى أنه تم اتخاذ قرار بأن يكون له بيت في بيروت.
1: لاحقا أنتم قمتم بعدة زيارات لسماحة الشيخ سعيد شعبان، وقد شاركنا مع بعضنا في اللقاء معه، وكان هناك حديث مطولة في العديد من الأمور، خاصة يعني كان هناك تركيز على ضرورة تنظيم وضعكم، وضع الإخوة في بيروت.
2: نعم.
1: وأيضا مشاركة الإخوة، كان يطرح يعني ضرورة مشاركة الإخوة في جبهة الجنوب ضد الاحتلال الصهيوني.
2: نعم.
1: يعني خلال المقاومة الإسلامية هناك، ماذا كنتم تلمسون من خلال هذه الجلسات واللقاءات المطولة التي كانت تعقد، وكانت يعني تأخذ يعني الكثير من الوقت عندكم وعند سماحة الشيخ، وماذا كانت ردة فعل الإخوة يعني وطبيعة يعني تفاعلهم مع طروحات الشيخ سعيد؟
2: نعم، هلا لا شك الزيارات كانت كثيرة، والإفطارات في رمضان كانت كثيرة، وكنا نطلع لزيارة سماحة الشيخ سعيد في الأعياد، وكنا نجلس معه، وكنا نتشاور، وكنا نأخذ العظات والدروس والوعي، حقيقة الوعي التاريخي، الوعي الإسلامي. كنا نلمس لديه هذا الانفتاح، هذا الحرص على الإسلام، هذا الحرص من أجل أن ندعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني كان حقيقة كان شيخا خطيبا عالما فذا كبيرا جهبذا حافظا لآيات الله سبحانه وتعالى وللأحاديث النبوية الشريفة، كان يوجهنا في كل هذه الأمور. كنا نطرح معه أمور خاصة جدا تتعلق بنا كبيروت وشباب بيروت، كان يقول لنا بكل تواضع: أنتم أهل مكة، أنتم أهل مكة، أنتم اطرحوا علينا ونحن نوافق، ما تتفقون عليه نحن نوافق عليه. وحقيقة هناك أمور كثيرة طرحناها مع سماحة الشيخ، ووجدنا كل تجاوب، ووجدنا كل تجاوب منه في هذه الأمور، وكان يدعم بكل ما أتاه الله من قوة، من دعم معنوي، دعم سياسي، حتى دعم مادي رغم قلته. كان هناك مواضيع لابد من أن يكون فيها مال مادة، فكان رحمه الله يغطي هذه الأمور بالحاجة التي نحن بحاجة لها في بيروت. كان هناك تغطية إعلامية لابد من أن يكون يتوفر لها الغطاء المالي، تحركات، نشاطات، زيارات، فكان متجاوبا في كل الأمور التي نطرحها معا.
1: هذا الجو الذي كان يعني يحمل عنوان حركة التوحيد، ولو بشكل غير مباشر ولكن معروف عند مختلف الأطراف والجهات الأمنية والسياسية وحتى الإسلامية، هل تعرض في فترات معينة لمضايقات، ملاحقات، حصار معين، أم كان الجو مريح عندكم؟ يعني رغم أنكم تحملون هذا الاسم الذي يعني ربما يخاف منه البعض.
2: نعم، سؤال جيد. نحن في بيروت كنا نعمل سرا، يعني الشخصيات المعروفة تعمل علنا، يعني أنا أعمل علنا وأصبح معروفا أني مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت، وعلى هذا الأساس كنا نعمل. طبعا بقية الأخوة المسؤولين كانوا في الظل، يعني الذين كانوا في الخارج ويعملون أنا وكان الأخ أبو أنس وبعض الأخوة المعروفين، ولكن بقية الأخوة يعني
1: بقوا في الظل.
2: بقوا في الظل، نعم. طبعا تعرضنا لأمور، أنا طبعا اعتقلت،
1: أبرز المواقف التي تركت أثرا يعني عند الأهل بيروت، شباب بيروت، الجو الإسلامي بيروت التي يعني أدلى بها الشيخ سعيد، التي يعني كان لها يعني أثر بليغ في نعم. الوسط الإسلامي والشعبي.
2: نعم، يعني أبرز المواقف كانت دعوته رحمه الله إلى الوحدة، ولم يكن يشترط. سألوه سؤالا في الدنا سألوه سؤالا الإعلاميون، ما أدري، ولكن كان هناك إعلام كثير، هل تنوي يا سماحة الشيخ يا أمير حركة التوحيد الإسلامي أن تفتح مكاتب للحركة في بيروت؟ سئل هذا السؤال، فقال وهو يبتسم، قال نعم، كل بيوت المسلمين في بيروت هي بيوت لحركة التوحيد الإسلامي. فعلى التكبير وعلى الهتافات والتهليل، وكان جوابه مقنعا جدا وحاسما، كل المسلمين بيوتهم هي مكاتب لحركة التوحيد الإسلام. طبعا هذا لاقى جوا، أنا يعني الحشد أو الحشود الشعبية لم نكن نتوقعها، ولكن كان هناك حشود شعبية كبيرة، ما يدل على تعطش أهل بيروت لهكذا رمز، لهكذا شخصية إسلامية فزة لا تخشى في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق ولو على رقبتها. فهذا أمر يعني أنا أذكر نادرة من النوادر، كان يقام درس أسبوعي يتم في مسجد بمار الياس، مسجد السلطان، وكان يأتي له دعاة من سوريا، لن أذكر من هو، ولكن عالم في الحديث. فكان سمحت الشيخ حسن قطرجي ما زال في جمعية الإرشاد والإصلاح، وأنا أسلم، أنا عادة عندما أسمع درسا أدبا واحتراما آتي وأسلم على الشيخ والعالم وأقول له لا فض فوك، بارك الله بك وجعلك ذخرا للمسلمين. فقال له الشيخ حسن: أتدري من الأخ الشيخ شريف تطيو مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت؟ قال، التفت إلي وقال لي: حركة التوحيد الشيخ سعيد شعبان؟ قلت له نعم. والله، قال لي، والله، قال لي والله لقد شهدت له موقفا في سوريا في دمشق لا أجرؤ أن أقفه أبدا.
1: ما هو هذا الموقف؟
2: لم يقل لي، ولن أقول من هو العالم.
1: أنه لن تقل الموقف، لم يقل الموقف،
2: لم يقل
1: ولن تقول
2: اسم العالم،
1: اسم العالم الجليل الذي ما زال
2: هو مع عالم في الحديث معروف،
1: يعني ما زال على قيد الحياة.
2: توفاه الله. نذكر الأمر، عالم في الحديث كبير من بلاد الشام، كان يأتي دعاة كل أسبوع يأتي من هذا. فقال لي هيك، تعال لي حركة التوحيد الشيخ سعيد شاكل، قال لي والله لقد وقف موقفا شهدته لا أجرؤ أن أقفه أبدا. نعم.
1: الأمر الآخر الذي ترك صدى في بيروت مسيرة رفض الزواج المدني التي أيضا
2: هذا أمر مشهود له.
1: نعم، ويومها سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني أيضا قال بشهادته في تعزية في اليوم الثالث بتعزية الشيخ سعيد،
2: القشة التي قسمت البعير،
1: نعم، هذه المسيرة وموقف الشيخ سعيد هو الذي قلب الطاولة فوق
2: صحيح
1: رؤوس
2: نعم.
1: يريدون
2: نعم. كان هناك نزل الشيخ سعيد ومعه أكثر من 10,000 شاب من طرابلس والشمال من أجل هذا الموضوع. كان سمحت الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان هو كان مسؤول كبير
1: في دار الفتح.
2: نعم
1: يعني، ولكن المفتي كان الشيخ
2: المفتي نعم
1: الرجل
2: فدخل أتى الشيخ سمحت الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه ودخل. طبعا كنت أنا مسؤول مع الشباب على الأمن في الداخل والخارج، دار الفتوى طوابق في الأزهر،
1: أكيد كان معك فريق عمل
2: طبعا في أخوة في الأزهر حاليا عن جنب، يعني دار كبير. نظرت أن يحشر الأخوة جميعا، هذه الحشود في الداخل والخارج، نحن يهمنا أولا حياة سماحة الشيخ سعيد، ونخشى من هذه الحشود أن يندس أحد ما، فقررت أنا أن أخذ الطوابق كلها. كانت مقفلة، وحين أردت منعوني. قام الشباب بدهم تعرف، قلت لهم لا. كان سماحة الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان، فتحدثت معهم. طبعا أنا شاب يافع، وهو قلت له أنا المسؤول، قلت له لن يحصل خدش واحد ولن يخرب شيء واحد، ولكن نحن نريد أن ندخل إلى الطوابق كلها ونشرف من فوق ومن جميع النواحي على الاحتفال تحت. فقال لي أنت تضمن ذلك لي؟ قلت له نعم، ففتح جزاه الله خيرا ووافق على هذا الأمر، وهذا ما حصل، وانتهى الأمر، وانتهى معه ما سمي بالزواج المدني إلى غير رجعة بفضل الله عز وجل. وكما ذكرت لك قبل قليل، سمحت المفتي كان في كل جلسة إلى فترة طويلة يذكر أن مجيء سمحت الشيخ سعيد شعبان ومعه الشباب الثلة المؤمنة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في موضوع الزواج المدني.
1: أخيرا، وفاة الشيخ سعيد ماذا تركت من أثر في بيروت عند الشباب، عند أهل بيروت؟
2: لم أكن أتصور أن أجد في جنازة سماحة الشيخ العلامة المجاهد الكبير سعيد شعبان وجوها من بيروت موجودة في الجنازة. طبعا جنازة مشهودة قد لا يكون قد شهد لبنان لها مثيل، قيل في الصحف 100,000 200,000 300,000 الله أعلم، ولكن أنا ما شاهدته أقول يعني أقله 300,000 أقل، ولكن اللافت كثير كثير جدا من أهالي بيروت، من الجمعيات، من دور النشر. يعني مثلا أقول لك الحاج أحمد قصيباتي دار ابن حزم، أقول لك الحاج بشار شبارو كان له مع الأخ هاني دور كبير أيضا. يعني لا، لم أكن أتصور شباب كثر مسؤولين يمشون في الجنازة بشكل عادي، يعني ليسوا معروفين في طرابلس ولكن معروفين في بيروت. فحقيقة كان أمرا لافتا جدا، ولم يتعب أحد، لم يتخلف أحد، الجميع
1: مع أنه مسيرة طويلة،
2: طويلة جدا
1: من أبي سمراء إلى
2: طرابلس، طويلة جدا، الكل كان يمشي
1: مشيا على الأقدام،
2: الكل كان يمشي والكل كان حزين على فقدان هذا الرجل، الرجل الذي قل مصير قل وجوده ونظيره في التاريخ اللبناني المعاصر وحتى في تاريخ العالم العربي والإسلامي، لأنه كان رمزا. طبعا تذكر أنه دخل في الوساطة مع الجنود المصريين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسرة، والإعلام الغربي ضوى على هذا الأمر وركز عليه قبل الإعلام العربي. كان له صولات وجولات في كثير من الأمور رحمه الله تعالى،
1: وكان لنا شرف مرافقته في العديد من الزيارات والرحلات. في الختام نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الشيخ الأخ الكريم العزيز شريف توتايو الذي يعني أتاح لنا فرصة هذا اللقاء. نشكرك على ما أتحت لنا من فرصة، وإن شاء الله يكون لنا معكم لقاء قادم حول مواضيع أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الرحب والسعة أخ عمر الأيوبي، أخ كبير وصديق عزيز كان لنا معه، وهو يعرف ذكريات طويلة وما زالت. الله يبارك فيك ويشدك بالعافية، ومأجور إن شاء الله تعالى.
1: الله يبارك فيك ويجزيك الخير،
2: وإياكم إن شاء الله.
0: كنا وإياكم في حوار تسجيلي مع الأستاذ شريف توتايو القيادي في جبهة العمل الإسلامي في لبنان، حول سيرة ومسيرة سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وذكريات العمل الإسلامي في بيروت، قدمناها لكم في رحاب الذكرى السنوية لوفاته. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع عدد من فوائد جليلة للعالم الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتاب الفوائد، إحدى هذه الفوائد: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. الله عز وجل من أسمائه أنه ستار، وقد يظهر الله محاسنك ويستر عن الناس عيوبك، فما دمت تحتمي بهذا الستر وتقدر هذا الستر، وما دمت تخاف أن تسوء العلاقة بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى بتكرم منه يبقي الستر الذي بينك وبين الناس قائما، يعني يحفظك ويسترك ويخفي عن الناس ما أنت عليه، وهذا من أسماء الله الحسنى. والمؤمن الصادق له من هذا الاسم نصيب. المؤمن الصادق ليس فضاحا، بل يستر على الناس عيوبهم وأخطاءهم. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني هذه الآية أنك لا تستطيع أن تتقرب إلى الله أعلى تقرب إلا إذا اشتققت من أسمائه الحسنى أخلاقاً تتعامل بها مع الناس. فإذا كان الله ستيراً ينبغي أن تتخلق أنت بهذا الخلق، فإذا تخلقت بهذا الخلق كان هذا الخلق باباً لك إلى الله، ووسيلة تقبل بها على الله. هذه قاعدة عامة تؤخذ من هذه الآية. الله عز وجل رحيم، فإذا رحمت الخلق تستطيع برحمتك للخلق أن تقبل على الله الرحيم. يعني أنت لا تستطيع أن تقبل على الذات الإلهية الكاملة إلا بكمال مشتق من الذات الإلهية، وهذا الكمال المشتق من الذات الإلهية هو الكمال الأصيل، هي الأخلاق الصحيحة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتأثر. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الإنسان أحياناً بذكائه يعامل الناس معاملة طيبة. هذه الأخلاق التي لم يكن مصدرها اتصالاً بالله عز وجل ولا صبغة من الله عز وجل، هذه أخلاق الأذكياء تنهار وتتبدل وتتغير عند أي استفزاز أو عند أي خطر يهدد مصالح الإنسان. ولو وسعنا هذا الموضوع لوجدنا أن العالم الغربي استطاع بطرح قيم رائعة جداً أن يخطف أبصار أهل الأرض، لكن حينما هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. والله سبحانه وتعالى متكفل ألا يغش أحداً بأحد، فالذي بينه وبين الله ستر حافظ عليه وقدره، وشكر الله على أن ستره، ما كان الله ليفضح هذا الإنسان في عقر داره، لكن من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، الأمر كله بيد الله. والإنسان مهما يكون ذكياً وقد أحكم أموره وقد سد كل الثغرات وقد هيأ لكل الاحتمالات، لا يستطيع أن يحمي نفسه من فضيحة، لأن الأمر بيد الله وحده. ويؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الحيلة والذكاء وقوة الإدراك، صاحب المكر والكياسة لا يستطيع أن يحول بينه وبين أن يفعل الله معه ما يريد. بالمناسبة، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. هذا الكلام يقود إلى التوحيد. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وللعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وما دمنا في هذا الموضوع، فهناك في بعض الأحاديث حديث يشير إلى أنه من تتبع عيوب الخلق تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. في إنسان قناص، يعني همه أن يثير الفضائح، وكل إنسان يدقق في خصوصياته ويفضحه، فعقابه من الله عز وجل أن يفضحه في عقر داره. ولا تستطيع مهما كنت كيساً وذكياً وعاقلاً أن تحول بين الله وبين أن يكشف سترك. فلذلك أيها الإخوة، لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بقربة أبلغ من أن تشتق كمالاً منه. بهذا الكمال الذي تشتقه منه يمكن أن يكون وسيلة لك إلى الله، وهذا فحوى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه فائدة للعبد

النهار بل في أي ثانية، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من أغراضه شيئاً إطلاقاً وبلا سابق إنذار وبلا قاعدة. هذا المستأجر له دخل كبير، هل من العقل أن يضع كل دخله في هذا البيت الذي هو مستأجر له وقد يطرد منه بأي ثانية؟ وكل شيء اشترى لهذا البيت يبقى في البيت حتى متاعه الشخصي، هكذا النظام. افترضوا نظام إيجار هكذا، هل من العقل أن تضع كل مالك في هذا البيت لأنه في ثانية واحدة تطرد منه؟ لكن لك بيت بعيد وهو ملكك وهو على الهيكل، أليس العقل كل العقل أن تنفق مالك في كسوة ذلك البيت وفي تأسيس ذلك البيت وفي إعمار ذلك البيت لأن مصيرك إليه؟ هذا هو الذي أتمنى أن يكون واضحاً. هذه الدنيا كل شيء تملكه فيها منوط بدقات قلبك، منوط بشرايينك، منوط بسيولة دمك، منوط بنمو خلاياك. لو أن هذه الخلايا نمت نمواً عشوائياً انتهى كل شيء، أصبح الإنسان خبراً ونعوة. لو أن هذه الشرايين ضاقت دخل الإنسان في متاعب لا حصر لها. لو أن هذا الدم تجمد، لو أن هذا القلب توقف عن النبض. فهذه الدنيا كل شيء تملكه فيها ينتهي بأحد هذه الحالات، وكان رجلاً فصار خبراً، والله عز وجل قال فجعلناهم أحاديث. إذن أن تضع كل إمكاناتك وكل مكتسباتك في هذه الدنيا الزائلة، من يفعل هذا يكون على قدر لا حدود له من الغباء. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فللعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. الآن في الدنيا بدائرة معينة شاعت فكرة أن مدير هذه الدائرة سوف ينتقل لمكان آخر وسوف يأتي فلان مكانه. بعض الموظفين الأذكياء يقيمون علاقة طيبة قبل أن يكونوا تحت إمرة هذا الجديد. الآية الكريمة إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي يعادي ربه، هذا الذي يقف في خندق معاد للحق، هذا الذي يتفلت من منهج الله عز وجل، ما موقفه حينما يلقى الله عز وجل؟ ورد في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أخواننا الكرام، في بالحياة عبر كثيرة جدا. دائما سألوا مرة طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية بما نلت هذا التفوق؟ فأجاب إجابة رائعة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر

0: معبر ذهني ولا ساعة في العام الدراسي. ويقاس على ذلك أن المؤمن كلما هم بعمل ماذا أجيب الله عن هذا العمل، هم بتطليق زوجته، يا ترى معي الحق بتطليقها، هم بفض هذه الشركة، يا ترى هل هو مصيب في هذا أم مخطئ؟ دائما وأبدا المؤمن يتصور أن الله يسأله، فماذا يكون جوابه لله عز وجل؟ وأنا أحيانا كثيرة حينما أستفتى في موضوع الوصية أقول له معك جواب لله. قد يكون له بنت فاتها قطار الزواج، وبناته الأخريات متزوجات، فإذا أعطى هذه البنت شيئاً من ماله في حياته ليضمن لها كرامتها بعد موته ما في مانع، معك جواب لله عز وجل. أحياناً الإنسان يحابي زوجته الثانية فيكتب لأولادها ما لا يكتبه لأولاد الأولى، إن العبد ليعبد الله 60 عاماً ثم يضر في الوصية فتجب له النار. العبرة أيها الإخوة قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تفعل شيئاً هيئ لله جواباً، هيئ لله جواباً وافعل، لأن الله عز وجل مطلع على نواياك. وهذا معنى الحديث النبوي الشريف إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني هذا الحديث إذا لم تستحي من الله بهذا العمل امضي فيه ولا تعبأ بأحد. أحياناً بيكون في عمل مرفوض اجتماعياً لكن مقبول عند الله عز وجل، وأنت مغطى عند الله، فإذا كنت مغطى عند الله ولا تستحي من الله من هذا العمل فامضي به ولا تعبأ بأحد. آخر فائدة، إضاعة الوقت أشد من الموت. كيف؟ إضاعة الوقت أشد من الموت. قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والفرق كبير جداً. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وهي زائلة في الأساس، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، مركب في أعماق أعماق أعماقنا أن الوقت أثمن من المال. الدليل، لو أن إنسان لا سمح الله أصابه مرض عضال وتقتضي أجرة العملية أن يبيع بيته، لا يتردد ثانية واحدة، لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته الذي لا يملك غيره من أجل إجراء عملية يتوهم أنها تمد في حياته بضع سنوات. الآن لو أن إنسان أمسك 500,000 وأحرقها بيده أمام ملأ، ماذا يحكم عليه؟ بأنه فاقد العقل، لأنه أتلف ماله. إذن إتلاف المال يعد سفهاً، فإذا أتلف وقته والوقت أثمن من المال يعد متلف الوقت أشد سفهاً من الذي يتلف ماله، لأنه أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أنت بالتعريف الدقيق وقت، أو أثمن شيء تملكه هو الوقت، أو رأس مالك الوحيد هو الوقت. وإضاعة الوقت من المقت، في حكمة أخرى، إضاعة الوقت من المقت. فأنت حينما تضيع وقتك تضيع نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنت وقت، وإضاعة الوقت من المقت، وإضاعة الوقت أخطر من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الدار الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، الوقت يمكن أن ينفق إنفاقا استهلاكيا، ويمكن أن ينفق إنفاقا استثماريا، ومعظم أهل الأرض ينفقون أوقاتهم إنفاقا استهلاكيا، يعني يأكل ويشرب ويسترخي ويفعل ما يريد ويلتقي مع من يريد، ولا يقوم بأي عبادة ولا أي طاعة، ثم يفاجأ بخبر صاعق سماه الله مصيبة الموت. والإنسان ما دام صحته مقبولة ينسى الموت، أما حينما يأتي المرض إلى عضو خطير أو إلى جهاز خطير أو التقرير خطير، عندئذ ينسى كل شيء. فهذه الحقيقة المرة يؤكدها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث، أنا والله أصف هذا الحديث أنه يقسم الظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت الآن صحيح، معافى، لك بيت، لك زوجة، لك أولاد، واليوم كالبارحة وغدا كاليوم، لكن إلى متى هذا الوضع؟ يعني شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم غضبت، في تطور سيكون في المستقبل. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني مضي الأيام، ماذا بعده؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ مرض عضال، انتهى، شلل، خسر بالدماغ، فقد بصره، فقد سمعه، فقد ذاكرته، والعياذ بالله في أمراض تنسيك الدنيا بأكملها، أو هرما مفندا تقدم به السن ولم يكن في شبابه على طاعة الله، ونعوذ بالله من خريف العمر. حشري يعيد القصة مئات المرات، لا يحتمل، ثقيل الظل، يهرب أهله منه، ممكن، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال كما تسمعون وترون بيطرح قيم رائعة، بمارس ممارسات إجرامية، يقول لك أنا أتيت من أجل الحرية. هذا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هلأ حينما يقع زلزال، ألا ترون ماذا يحصل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخواننا الكرام، وقع بالقاهرة زلزال، لي قريب هناك يقسم بالله العظيم أن امرأته من شدة خوفها حين وقوع الزلزال أخذت ابنها الرضيع وانطلقت خارج البيت لا تلوي على شيء، وفي الطريق تبين لها أن الذي أخذته ليس ابنها الرضيع بل حذاء زوجها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال الباكستان، هذه الزلازل، الأعاصير في أمريكا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يحفظ بلادنا أيها الإخوة. إذن أنت وقت، فإما أن تنفق وقتك إنفاقا استهلاكيا كما يفعل معظم الناس، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فتفعل في الوقت الذي سيمضي عملا ينفعك بعد مضي الوقت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. الاعتقال والمرابطين والإبعادات.
1: اليوم يا يوسف سمعت بتقرير إخباري إنه أكثر من 15 مرابط في المسجد الأقصى تم اعتقالهم بعد الاعتداء عليهم، فمين هم المرابطين اللي بيحكي عنهم التقرير؟
2: المرابطين والمرابطات يا مريم هم مجموعة نساء ورجال اعتادوا على زيارة المسجد الأقصى المبارك يومياً للصلاة فيه وإحيائه وصد كل أذى عنه، فقام الاحتلال بمحاربتهم وجمع أسماءهم في قائمة موحدة أطلق عليها مصطلح القائمة السوداء وصار يمنعهم من دخول الأقصى.
1: يا الله، لهيك بيعتقلهم الاحتلال؟
2: الاعتقالات في القدس المحتلة بتأخذ أشكال متعددة وبتستهدف الانتقام من الأهالي ودفعهم للرحيل عن المدينة، لكن المرابطين بالذات ما بيتعرضوا للاعتقال فقط، بل يقوم الاحتلال بإبعادهم عن المسجد الأقصى والقدس.
1: كيف بيبعدهم يعني؟
2: اتبعت سلطات الاحتلال سياسة إبعاد متدرجة عن المسجد الأقصى، بدأت بإبعاد المرابطات جماعيا، ولما فشلت في ذلك بدأت بالإبعاد الفردي عن الأقصى أولا ثم عن محيطه ثم عن البلد القديمة كاملة.
1: لكن يا يوسف، ليش بيبعدوهم أصلا؟ وكيف بيأثر عليهم وجودهم؟
2: بيهدف الاحتلال من هاي الإبعادات إلى إفراغ الأقصى لتهيئة الأجواء للمتطرفين باقتحامه متى ما بدهم، لتكون لهم فرصة لأداء صلواتهم التلمودية بحراسة من الشرطة الإسرائيلية بدون أي مضايقة أو وجود إسلامي فيه.
1: إن شاء الله سيبقى المرابطون مستمرين برباطهم وما يتحقق مراد الاحتلال أبدا.
2: آمين يا رب.
0: معلومة مقدسية.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما أبوي موجود ولا طلع المحل؟
3: لسه ما طلعش. ليش؟
2: لا بدي أحكي معه بموضوع مهم جدا.
3: يا بني والله مواضيعك هاي والله غير جبلنا الدور.
2: إيش يعني الدور؟
3: جبلنا المشاكل، صار تتفلسف كتير يما.
2: أنا بدي أقعد كل مرة أشرح لكم عن طموحي. خلص يما خلص، أنا هلقيت مراحل متقدمة.
3: وش بدك في أبوك؟
2: بقول لك بدي أحكي معه في موضوع مهم. أنا يما بحبش أعيد الكلام مرتين.
3: ماشي يما، روح فوت واحكي له.
2: حاضر. السلام عليكم يابا.
4: وعليكم السلام.
2: يابا من يوم ما طالع تعملش حساب في المصروف.
4: كيف يعني؟ وضح.
2: يعني خلص اعتبر انه فيش لك ابن من ناحية مادية.
4: يعني وقعت على خاتم سليمان ولا على فانوس على الدين؟
2: لا هاد ولا هاد يابا، انا يابا حابب اشوك طريقي بنفسي، وهذا الكلام حكيت لك اياه كذا مرة.
4: يعني بدك يصير تشتغل تطلع من الاربع الفجر وترجع 12 في الليل؟
2: لا يابا، انا بختار الشغل اللي بدي اياه، ما حدش بفرض حاجة علي.
4: طب وان شاء الله مع مين بدك تشتغل؟
2: مش مشكلة يابا، انا لقيت ما لقيت الشغل، بس انا حبيت احطك في الصورة.
4: يعني ما عملش حسابك عندي في المحل؟
2: لا لا لا اطلاقا يابا، انا طموحي اشي تاني.
4: ماشي اتوكل على الله، بس دير بالك لو بدك تطلب نص شيكل والنص شيكل هذا بده يحييك، والله ما تاخده.
2: عيب يابا، انا مستعد اموت ولا اخده النص، لانه خطة الطموح عندي بتخلينيش اخده، كل طموحي بيخرب.
4: خلص يابا حافظ على طموحك وحطه في الفريزر.
2: مقبولة منك يابا.
4: لعنة الله على هي خلفة. اخس اخس. لا بقولوا لك مبروك اجاك ولد، والولد احسن من البنت. يجوا يشوفوا العاهات اللي عندي. خلفة هادي
3: ايش مال لؤي؟ ابو لؤي
4: عاهة يا ام لؤي، وبدنا نتعامل معاها. انا نفسي اعرف الكلام هذا والافكار هادي من وين بجيبها.
3: هذا طيش شباب يا ابو لؤي، بكره الولد بعقل وبرجع لك ان شاء الله بيصير يشتغل معك في المحل.
4: اعوذ بالله، اي والله غير اكسر رجلي اذا بخش المحل. يروح يتنايل على الطموح تبعه، يروح يلك لعني.
5: ابو بدر قسما بالله يا ابو بدر، مصلي الفجر وجاي افتح المحل. تعرف ليش صليت الفجر؟ عشان ربنا يفتحها بوجهي، عشان ربنا يرزقني. بس انا مش عارف ليش انا بتعاقب فيك، ايش انا سويت؟ مش عارف.
6: لا حول ولا قوة الا بالله، مال الناس انهبلة. هو انت لما شوفني قطيعة رزق انا؟
5: طيب انا نفسي افهم يا ابو بدر، نفسي افهم، فيش محلات تبعين راديوهات غيري؟ فيش محلات تدور عليها غير انا يعني؟
6: في يا عمي في، بس والله القلب ما يريد.
5: يا زلمة حد قال لك تريد قلبي؟ حد قال لك؟ روح يا راجل، روح شوف لك حد تاني وقعد معاه وتفهم معاه. بكفي طلال النص وابن الفيلسوف علي كمان انت.
6: الله اكبر الله اكبر، بروح عند عم ابو حسام بحسه التاني متقل مني، وبقعد عند تبع الكمبيوتر اللي فاتح محل في البرج، التاني بلو بوزو مترين. ايش القصة
5: ابو بدير؟ روح عند عمك ابو حسام، والله بحبك، روح عنده.
6: طب انت ما قلت ليش انا ليش جاي؟
5: بديش اعرف يا زلمة.
6: يا راجل بدي وصلة ام الثلاث بلحات.
5: ابو بدر لا عندي بلح ولا تمر ولا بتنجان ولا كلمنتينة، روح عند ابو حسام يا زلمة من وجهي. يا صباح يا فتاح يا رزق.
6: الله اكبر الله اكبر، الناس انجنت الناس انجنت، والله طول عمري خفيف نضيف على الناس، ليش بيعملوا هيك؟
5: يا راجل روح يا راجل، يا راجل دم خفيف وين انت؟ يا راجل انت ازنخ من دم العجل لما يندبح في عيد الاضحى، روح يا ابو بدر من وجهي.
6: طيب تزق، شايف حالك على ايش؟
5: ابو بدر انا مش شايف حالي، بس من شان الله تروح من وجهي.
4: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. ابو بدر انا معايا مغص وكل شوي بروح على الحمام، الله يرضى عليك.
6: انت مالك يا عم ابو حسام؟ انت زي علوش انت التاني.
7: ماله علوش؟
6: بتقل مني، الله اكبر، بتقل من خيالي.
7: الله يسامحه، وليش يتقل منك؟ والله انت بتريح القلب.
6: طب صل على النبي، بدي احكي لك هالقصة.
7: اعمل معروف بدي اروح الحمام، مرة تانية بتحكيها، مرة تانية.
6: ايش اصبر شوية، هم كلمتين اصبر شوية.
7: بقول لك مش فايق القصص، بقول لك روح.
6: طيب ماشي ماشي عم ابو حسام، بدك مني اشي؟
7: الله يسهل عليك.
6: ايش بدي اقول؟
7: قلت قلك وتعب سرك ولك كل المغص هذا منك انت.
6: لا لا لا يا عم ابو حسام حرام عليك.
7: طب خلص روح يا عم، جه الله عليك تروح.
6: طب صحيح ابو عبيدة تاع القسام بده يحكي كلمة علشان الاسرة؟
7: ولك هو انا سكرتير ابو عبيدة، هو انا النائب تبعه، اذا بده يحكي كلمة بتفتح التلفزيون او الراديو وبتفهم.
6: والله قولتك، بدي اروح افتح الراديو واستنى.
7: الله يسهل عليك، اصحك وتقول لي بدك مني اشي.
6: لا حبيبي حبيبي سلام، بدك مني اشي؟
7: ولك يخرب بيتك، ولك انت جحش ما بتفهمش.
6: لا لا لا لا بشوف ولعت معك يا عم ابو حسام. خلص خلص بجيك على رواقه وبنقعد معك بدل الساعه ساعتين.
7: لا وليش ساعتين، تعال بات عندي احسن.
6: والله بعرفك ما بتقصر. خلاص في اقرب وقت بجيب 5 كيلو جناحين وبنقعد طول الليل نشوي فيهم.
7: الله يشفيك يا بعيد. ولك روح روح، الله يسهل عليك، بروح الحمام.
6: ماشي ماشي عم ابو حسام، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: بدك مني اشي؟
7: ولا كم شيء.
0: كابتن ميخائيل، القيادة طالبة منا انه احنا نركز اكتر في ملف الجنود المفقودين في غزة.
8: واحنا شو صحاك؟ احنا كنا نلعب؟ ما احنا شغالين ليل نهار على جنودنا المفقودين في غزة.
0: طالبين منا انه احنا نضغط على العملاء عشان نجيب معلومات اكتر.
8: بصدق زحاق بصدق.
0: انا رايح على مكتبي، بدك اشي مني؟
8: لا لا لا لا تدا. الو كيفك؟ اها اسمعني كويس، بدي تجيب لي معلومات من تحت الارض عن الجنود المفقودين في غزة. قصدي انا ان شاء الله واخد خكة نقطة بس، سجلها نص كلمة نص معلومة عن الجنود المفقودين، سجل لي اياها. اي حاجة بتعلق في الجنود المفقودين في غزة سجل لي اياها بسرعة. تاني حاجة بدي اياك تفهم منيح، ملف الجنود المفقودين هذا ملف انساني، وانت لازم تكون انسان معانا زي ما احنا انسانيين معاكو. وما تنسى انه هذا الجند المفقود في غزة له اب او له ام بيستنوه في اسرائيل، ففي النهاية القضية كلها على بعضها انسانية. بدك تعرف خير؟ اها طيب اسمعني كويس، انا بدي اي واحد في الحارة في الشارع بيجيب سيرة الجنود المفقودين تسجل لي. الخراجة التانية حاول ترقب لي سياف، شوف لي وين بروح وين بيجي وخلاص.
9: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك يا سياف؟
10: الله يخليك الله يبارك فيك. عفوا من حضرتك؟
9: الله أكبر، بطلت تعرفني؟ صاحب أبوك أنا يا راجل، أبو هاني.
10: أهلين أهلين، أهلا وسهلا أبو هاني، كيف حالك؟
9: الله يسعدك، والله كبران بشوفك ما شاء الله عنك، ودقنك مخليك حوالي 40 سنة.
10: أنا عارف، إيش بدنا نسوي؟ بعين الله يا عم أبو هاني.
9: قصدك في خدمة يا سياف؟
10: تفضل.
9: شوفنا شغلانه لهالولد يا زلمة، قاعد بقيس شوارع وبدنا نجوزه، وانت عارف يعني بنفعش نجوز واحد وهو مالوش شغلانه ولا مشغله.
10: طيب يعني بلا مؤاخذة، يعني في ايش بدي اشغله؟
9: ابني جدع ويعجبك وشغله في اي حاجة يعني عندك.
10: يعني يا عم ابو هاني بلا مؤاخذة، انا اله في تصميم الكمبيوتر، ابنك اله في الكمبيوترات اشي؟
9: ابني اله في اي حاجة ان شاء الله تاخده كالناس.
10: يا سيدي ولا يهمك، إن شاء الله إذا صحت لي شغلانة مش راح نقصر.
9: حبيبي حبيبي يا سياف. إلا صحيح قل لي، بدي أسألك لوين البلد رايحة؟
10: والله هاي هالبلد الحمد لله على كل شيء أبو هاني.
9: سيبك من المجاملات، بقصد عن الوضع السياسي.
10: يعني أنت عارفني أنا سياسي يا أبو هاني؟
9: هاي أنت بدك تقعد تتخوت علي، هاي ما أنت شغال مع الجماعة. وكل الأخبار عندكو؟
10: والله يا ابو هاني اللي بتسمعه انت انا بسمعه.
9: طب ايش بدي اقول؟
10: قول يا ابو هاني.
9: بيقولوا في تبادل اسرى قريب جدا مع الجنود المفقودين في غزة، صحيح؟
10: والله علمي علمك، من وين بتجيب الاخبار؟
9: الناس اللي بتحكي من هان ومن هان.
10: يا سيد ان شاء الله ان شاء الله بصير عن قريب.
9: بدنا أولادنا يطلعوا غصبا عنهم. بدنا أولادنا يطلعوا، والمقاومة لازم تحافظ على جنود المخطوفين هدول. الجن ما يعرفش وين هم محطوطين إلا لما يطلعوا كل أولادنا.
10: إن شاء الله ربك كريم، إن شاء الله اللي كاتبه ربنا بيصير.
9: حبيبي يا سياف، أي خدمة.
10: تسلم تسلم.
11: ألو، السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: يا سياف، إيش بدي أقول؟
12: يا عبد الله تفضل.
11: في واحد له 10 دقائق بيمشي وراك، وين ما تروح بروح وراك، بعيد عنك تقريبا 100 متر. تطلعش وراك، بلاش يشوفك ويسحب حاله ويغير اتجاهه. خلينا نمسكه ونكشفه.
12: طب هو يعني شاب صغير ولا ولد ولا كيف؟
11: إيه لا، شعره شايب مبين عليه راجل كبير، شايفه بالكاميرا أنا.
12: أها طيب ماشي ماشي ماشي.
11: حاول بصورة أو بأخرى التوه تختفي عنه.
12: لا لا تقلقش علي تقلقش علي.
10: السلام عليكم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وين انت يا زلمة؟ سياف؟ بكون قدام انت، كيف صرت وراي؟
10: لا ولا حاجة، بس زي ما تقول رحت على الدكان اشتريت، إلا أنا شفتك في طريقي. وين؟ طريقك طريقي؟
9: لا والله، بس أنا قلت بدي أمشي رجلي، ما أنت طول النهار قاعد في الدار.
10: طيب إذا طريقك معي روح، روح معي يلا.
9: لا لا لا خلاص خلاص، بدي أرجع نهاب، بكفي. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

هي الحقيقة. هي الحقيقة. كل الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. سطع. سطع. فكانت للإعلام بريقة. فكانت للإعلام بريقة. تألقت. تألقت. شمسا. شمسا. والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الأستاذ إبراهيم المصري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميمين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الأستاذ إبراهيم المصري الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان في حديث حول علاقته بالشيخ سعيد شعبان رحمه الله. بداية أخونا الكريم أبو عمر، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حبذا لو تحدثونا عن بداية العلاقة مع الشيخ سعيد شعبان التي بدأت معكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة مع الشيخ سعيد شعبان كانت مع بدايات الحركة الإسلامية في لبنان. الشيخ سعيد رحمه الله لم يكن مهتما بالقضايا الحزبية والعلاقات التنظيمية، كان كل اهتمام الشيخ سعيد ينصب على الأداء الدعوي الذي كان الشيخ سعيد يمارسه بشكل واضح و متسع، ولهذا توطدت علاقتي مع الشيخ سعيد خاصة عندما كان يتنقل بين الأخطار هذا القطر وذاك. الشيخ سعيد شعبان لم ينتمي إلى جماعة محددة، أقول هذا الكلام وأنا أحدد ما أريد. الشيخ سعيد كان يريد أن يبني عملا إسلاميا دعويا، لذلك الشيخ سعيد عندما تخرج من الأزهر وبدأ عمله في لبنان كان يمارس أداء الدعوي بشكل ناجح جدا، وكان يتنقل بين الأقطار. ما زلت أذكر أن الشيخ سعيد بعد عودته من دراسته الشرعية كان يتحرك باتجاه جماعة التبليغ أولا، ذهب مع وفد جماعة التبليغ من لبنان إلى باكستان ويمكن يكون إلى الهند كذلك، ومارس عملا دعويا ناجحا في هذه الزيارة. كذلك بعد أن تزوج واستقر في لبنان الشيخ سعيد انتقل إلى العراق، ذهب إلى مدينة الرمادي ودرس فيها، وكذلك الشيخ سعيد كان يتحرك بشكل يتيح له أن يوسع إطار علاقاته الدعوية خلال هذه الأقطار. لهذا العلاقة توطدت، وعندما كنا نصدر مجلة أسبوعية ثم شهرية كان الشيخ سعيد دائما في رأس المهتمين بهذه المجلة. ما زلت أذكر أن الشيخ سعيد كان مسجلا في دوائر وزارة الإعلام رئيسا لتحرير مجلة الشياب اللبنانية قبل صدور مجلة الأمان وغيرها. فالشيخ سعيد من هذا الباب توطدت العلاقة معه، وكنت أواكبه بشكل دائم. لا يعني هذا أنه ابتعد عن الجماعة، كان يتبنى الجماعة وفكر الجماعة ورموز الجماعة الإسلامية ورموز الحركة الإسلامية الذي كان يحيطون بنا هنا وهناك بشكل دائم. هذه علاقتي بالشيخ سعيد.
1: بالنسبة للمراحل الأولى لتأسيس العمل الإسلامي في لبنان ودور الشيخ سعيد شعبان في هذه المرحلة والمسؤوليات التي تقلدها، يعني نقصد هنا تأسيس الجماعة الإسلامية بعد عباد الرحمن.
2: نعم، بالبداية قبل عباد الرحمن بدأ العمل والشيخ سعيد كان طرفا فيه بإطار الحركة الإسلامية وجمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس، وكان الشيخ سعيد صاحب علاقة حميمة في هذا المجال. بعد في مطلع الستينات بدأ العمل مع جماعة عباد الرحمن والشيخ سعيد كان طرفا فيه. استمر هذا العمل إلى الحرب اللبنانية، عندما رأى الإخوة في عباد الرحمن أن يبعدوا مجموعة طرابلس والشمال عن إطار الجماعة عباد الرحمن بدعوى أن المجموعة المقيمة في الشمال تمارس العمل السياسي، وهذا كان مرفوض عندهم. لذلك أقيم مؤتمر في رأس الشقعة بالمنطقة بين طرابلس وبيروت، وتولى رئاسة هذا المؤتمر أمين عام أو رائد عباد الرحمن الأستاذ محمد عمر الداعوق رحمه الله. وهكذا الشيخ سعيد كان طرفا في هذا الأمر. في هذا الوقت بدأنا نعمل بأطر مختلفة، بتنا في العراء، ليس لدينا جماعة بعد أن أبعدنا من جماعة عباد الرحمن. وكذلك بدأنا عملنا فترة من الزمن تحت عنوان الحركة الإسلامية، ثم بعد فترة نتقدم للسلطات اللبنانية بطلب ترخيص، وأخذنا أسماء أخرى، لكن لم يستقر الأمر إلا بسنة 1964 كان كمال جنبلاط رحمه الله كان وزيرا للداخلية، فأرخص لنا الجماعة باسم الجماعة الإسلامية، وكان هذا في شهر شباط 1964. والشيخ سعيد كان عنصرا أساسا في هذه الدعوة. الشيخ سعيد كان يعمل بإطار دعوي واضح، وكان يمارس أنشطة مستقلة ومرتبطة مع الجماعة، وكنا نلاحظ أنه يريد الانفتاح على الإطار العام وليس على إطار الجماعة أو عباد الرحمن أو غيرها.
1: نعم، في هذا الإطار كيف كان الشيخ سعيد ينظر إلى فكرة التنظيم، خاصة أننا وكما تفضلتم أيضا الآن سمعنا في أكثر من خطبة كانت تتناول ضرورة الانفتاح وأن لا يتحول التنظيم إلى صنم؟
2: ليس إلى صنم، هذا يعني محذور كان يحذر منه الشيخ سعيد، ليس في الجلسات التنظيمية وإنما في المجلس الخاص. كان يتمنى أن يكون التنظيم منفتحا على كل الساحات، وهذا ما فعله سواء بعمله مع الجماعة أو عمله مع القوى الإسلامية الأخرى.
1: في حديث لنا مع الشيخ فيصل مولوي رحمه الله قبل وفاته عن الشيخ سعيد أشار إلى مسألة، أن صراحة الشيخ سعيد شعبان كانت تجرح أحيانا.
2: الشيخ سعيد كان يصر على الانفتاح الكامل، بينما نحن في الجماعة أداؤنا التنظيمي أداء منظم، ويركز على أبناء الجماعة أولا وفكر الجماعة ومواقفها السياسية الموحدة، بينما الشيخ سعيد كان يرى الانفتاح هو الأساس، وهذا ما تسبب ببعض الإشكالات مع بعض عناصر الجماعة والقوى الإسلامية الأخرى، لا سيما خذ مثال جماعة التبليغ، عمل معها الشيخ سعيد فترة من الزمن وسافر مع رجالها أكثر من مرة، وهكذا كان موقفه في إطار الجماعة.
1: نعم. أيضا من الأمور التي علمناها أن الشيخ سعيد شعبان كان من المعجبين بالشيخ سالم الشهال، وكان يؤيد ما يدعو إليه، حتى أن الشيخ سالم كان يعتمد عليه في بعض الأمور الجريئة وخاصة مواجهة البدع. هل تحدثون عن تلك المرحلة في حال كان لكم يعني معرفة بي؟
2: لم أواكبها ولم أشهد هذه العلاقات، لكن الشيخ سعيد كانت علاقته مع الشيخ سالم علاقة وطيدة، وكان يؤكد أن اللقاءات التي تتم بوجوده ووجود الشيخ سالم تؤدي إلى علاقات وطيدة كان الشيخ سعيد حريصا عليها كل الحرص.
1: أيضا هناك موضوع لاحظناه أنه كان يؤكد على نهج الإخوان المسلمين، وحتى أنه يدافع عنهم في أكثر من موقف، وكانت كل طروحاته تؤيد نهج الإخوان، وهو بذلك لم يخرج عن مسيرة الإخوان المسلمين كما كنا نلاحظ أيضا في بعض مقابلاته.
2: الشيخ سعيد لم يكن متنكرا لعلاقته الوطيدة مع جماعة الإخوان المسلمين، التقى مع رجالات الإخوان في طرابلس قبل أن يسافر إلى مصر ويلتقي برموز الحركة الإسلامية، أعني رجال جماعة الإخوان المسلمين، وهذه العلاقة توطدت ولم تتعكر قط. وعندما كان الإخوان المسلمون يتعرضون لنكبات واهتزازات من الخارج واضطهاد من الأنظمة العربية، كان الشيخ سعيد يدافع عن الإخوان بحرارة ويؤكد على ضرورة التفاهم مع الإخوان لإقامة حركة إسلامية موحدة.
1: هل من كلمة أخيرة في هذا الإطار أو موقف معين يمكن أن تذكروه لنا في نهاية هذه المقابلة؟
2: أنا أركز على دور الشيخ سعيد الرائد في إطار توحيد الحركة الإسلامية، توحيد الساحة الإسلامية، سواء كان ذلك بعنوان معلن أو غير معلن. والشيخ سعيد كان وحدويا حتى النخاع، وكان يركز على أن تكون علاقة القوى الإسلامية وطيدة بعضها مع بعض، ولذلك كان هو رائدا في هذا المجال. وكعنوان نحن تابعنا هذا الجهد، وبقينا لفترة من الزمن نتزاور مع بيت الشيخ سعيد، مع أبناء الشيخ سعيد الذين تابعوا طريق والدهم، ونحن على هذا الخط باستمرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الأستاذ إبراهيم المصري الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية الذي أتاح لنا فرصة هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: جزاكم الله كل خير.
1: الله يزيكم.
2: الله يبارك فيك.
0: في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمنا لكم هذا الحوار الذي أجري مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الأستاذ إبراهيم المصري حفظه الله. هنا صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: توحيد توحيد آمرنا الشيخ سعيد، توحيد توحيد آمرنا الشيخ سعيد.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة ألتقي معكم بسرور في برنامج وذكر. هذه الحلقة من البرنامج لها صلة بالحلقة الماضية والحلقة التي سبقت. الحلقة الماضية تحدثنا في كلمات للموظفين، وهذه كلمات لمدير العمل. عنوان حلقة اليوم: كلمات لمدير العمل. لأجل أن ينال مدير العمل أجرا كبيرا كما نال الموظف أجرا كبيرا، كانت هذه الحلقة. وفي حلقة اليوم كلمات ثلاث أخاطب بها كل مدير عمل وكل صاحب عمل تحت يديه عمال وأجراء

قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، نحن إخوة، الأجير أخوك، وإن كان الله تعالى قد جعله تحت يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه

هذا الأجير الذي جعلك الله تعالى موكلا عليه وواليا عليه أخ لك أو أب لك أو ابن لك، فأجراؤك ثلاثة: كبير ووسط وصغير. فاجعل كبيرهم أبا، واجعل أوسطهم أخا، واجعل صغيرهم ابنا. فبر أباك وأكرم أخاك وارحم

يعمل عند صاحب شركة لسنوات سبع. هذا الموظف عنده شهادة مدرسية بسيطة. زوجته ما زالت تنفخ

لما تقدم بهذا الطلب إلى مدير الشركة قال: أنت تريد أن تقدم شهادة الثانوية لما؟ قال: حتى يزداد علمي ولعله يرتفع المستوى الوظيفي. قال: أنت بالخيار بين أحد أمرين، إما أن تقدم استقالتك الآن وتذهب لتدرس حيث شئت، وإما أن تبقى عندي ولكن بغير دراسة. أعتقد أن هذا المدير لو عامل هذا الأجير كما يعامل ابنه أو كما يعامل أخاه لما فعل هذه الفعلة. فرق كبير بين هذا المدير ومدير يدفع عماله دفعا نحو الدراسة، يشجعهم، يكافئهم، يقول: يا جماعة، يلي بيحصل شهادة جامعية أو مدرسية إضافية سيزداد راتبه، يقول: يا جماعة، الذي يخضع لدورة تدريبية

سائق. صاحب العمل هذا في أشهر الصيف إذا أنهى عمله الساعة 3 ظهرا طلب إلى السائق أن يوصله إلى مزرعته.

أن يمضي هذه الساعات الأربع في حرارة الصيف اللاهبة داخل السيارة ويمنعه حتى من النزول. هو يمضي وقته في استجمام، وهذا الأجير يمضي وقته في عناء. لو عامل هذا المدير أجيره كما عامل ابنه أو يحب أن يعامل ابنه لاتقى الله فيه وما فعل فعلته. بالمقابل هناك مدراء إذا ذهبوا إلى حفلة عامة مدعوين إلى طعام، إلى عشاء، إلى غداء، تجدهم إذا دخلوا إلى القاعة مباشرة يقول لصاحب القاعة: أرجوك السائق هيئ له مكانا ليجلس على مائدة ليأكل كما نأكل، أو ادعو السائق ليجلس معي على مائدتي. هذا هو المدير الذي سينال أجرا من الله تعالى إن شاء الله كبيرا، لأنه اتقى الله في أجرائه. الكلمة الأولى: عامل الأجير كما

من لك سلطان عليه؟ هذا الأجير الذي ولاك الله أمره جعل لك عليه سلطانا، فاحذر

إياك أن يعلق ظلم في رقبتك لعبد من العباد. بالمناسبة الفصل التعسفي ظلم، والأجير الذي فصل بشكل تعسفي ظلمته أنت. الحسم من الراتب

كذلك إجبار الموظفين على ساعات عمل إضافية بدون تعويض مناسب هذا ظلم. أحيانا بعض مدراء الشركات يا أخي إذا أخطأ موظف يعاقبون كل الشركة كل العمال. طيب ما ذنب الآخرين؟ لماذا عاقبت الجميع؟ يقول أنا هذه عادتي، هذه عادة الظالمين.

أما الكلمة الثالثة والأخيرة في كلمات للمديرين، اعلم أنك قدوة لموظفيك، فإن استقمت استقاموا وإن ملت مالوا، فخذ بأيديهم نحو المعروف وحاذر أن تدلهم على المعصية. وأنت في عملك بإمكانك أن تكون قدوة صالحة لموظفيك، قدوة في تحفيظ القرآن، قدوة في الصلاة. أعرف بعض المديرين علق لوحة وأعلن إعلانا في شركته أن كل موظف ينال أو يحفظ جزءا من القرآن.

لكل شهادة علمية جديدة ينالها أي موظف في شركتي. أنعم بهذا المدير. مدير شركة يطلب من عماله أن يتواصلوا مع أرحامهم ويشجعهم على هذا الأمر، إنه قدوة للخير. مدير معمل يصلي إماما بعماله إذا حضرت الصلاة، ويعقد مجلسا للعلم في مكانه أو في معمله في كل يوم لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة. أكرم وأنعم بهذا المدير. على الطرف الآخر هناك مدير يدعو عماله إلى حفلات راقصة، إلى حفلات ماجنة، إلى أماكن سوء، ربما يجتمع مع بعض موظفيه على شرب الخمور، على شرب ما لا يرضي الله عز وجل في ليال حمراء لا ترضي الله عز وجل البتة. بئس المدير مدير يدل موظفيه على معصية الله.

0: هنا انطلق
1: باطن وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية المستمرة والمفتوحة من الميادين. لم تكن النتائج على قدر توقعات نتنياهو وكاتس، فبعد إعلانهما عن قرار استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بادرت إيران إلى تصعيد التهديد من الإطار الدبلوماسي إلى الأطر العملية، حيث أعلن مقر خاتم الأنبياء عن إصدار تحذيرات لمستوطني الشمال للإخلاء حال قصف الضاحية. البيت الأبيض أخذ التهديدات على محمل الجد، ففي حين سوق ترامب للتفوق الأمريكي سياسيا وعسكريا لأسابيع، سارع الأخير إلى الاتصال برئيس حكومة الاحتلال تجنبا لرد إيراني على أي اعتداء على العاصمة اللبنانية وما سيحمله من توسع في ساحات القتال. وعلى هذا الإيقاع نقل موقع أكسيوس معلومات تقول إن المكالمة مع نتنياهو كانت حافلة بالتوبيخ وذاخرة بالغضب الذي صبه ترامب على نتنياهو. فكيف يمكن قراءة هذه التطورات في الساعات الأخيرة؟ لقراءة كل هذه المستجدات نرحب معنا في هذه الساعة من التغطية بالباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر، أهلا ومرحبا بك. كما ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نهاد أبو غوش، منضما إلينا من رام الله أيضا. أرحب بكما ضيفي الكريمين. قبل بداية النقاش سنبدأ من الميدان اللبناني وعمليات المقاومة، حيث اعترف جيش الاحتلال أمس بمقتل ضابط وإصابة 7 آخرين بين ضباط وجنود، 3 منهم بجراح خطرة من لواء جفعاتي. فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في 41 بيانا تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متتالية، آخرها استهداف 3 دبابات ميركافا فجر اليوم في بلدة حداثة. عمليات المقاومة شملت العمليات هذه التصدي لطائرتي استطلاع إسرائيليتين من طراز هرمز 450 في أجواء الجنوب والبقاع، واستهداف مواقع وتجمعات وآليات وقوات إسرائيلية في محاور القنطرة ودبين والقوزح ويحمر الشقيف ومحيط قلعة الشقيف التاريخية، إضافة إلى قصف مستوطنة كريات شمونة وموقع المطلة وثكنة يعرة ومقار قيادة إسرائيلية مستحدثة. كما استخدمت المقاومة الصواريخ النوعية والطائرات المسيرة الانقضاضية لاستهداف آليات اتصالات ومواقع عسكرية ومنصة للقبة الحديدية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في عدد من الأهداف. وشملت العمليات أهدافا عسكرية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة وشمال فلسطين المحتلة. وفجر اليوم دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة عند الحدود مع لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. صفارات الإنذار جرى تفعيلها في الجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من لبنان بحسب الإعلام الإسرائيلي الذي تحدث عن دوي صفارات الإنذار شمال بحيرة طابرية وفي صفد ومحيطها. هذا ويواصل الاحتلال اعتداءاته في الجنوب اللبناني، حيث شن غارات ونفذ قصفا مدفعيا طالت بلدات عديدة من بينها العاقبية والعدوسية والمروانية ومجد الزوم وحداثة وجوية وعرب صليم ويحمر الشقيف وكفر تبنيت وأرنون وشهابية وشوكين والصريفة والسلطانية والمنصوري. وقد ارتقى 4 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 3433 شهيدا وسقوط 10395 جريحا نتيجة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار مارس الماضي. نذهب مباشرة إلى مراسل ميادين علي الأحمر الذي ينضم إلينا من صيدا. أهلا ومرحبا بك علي، وتطلعنا على آخر تطورات الميدانية.
2: يسعدني مايا، وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ارتفعت بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية. سلسلة من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من البلدات ولا سيما في قضاء النبطي. آخر التطورات، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد عند طريق حبوش النبطي. كذلك اعتدى الاحتلال بغارات من الطيران الحربي مستهدفا النبطي كفر رمان، كفر صير، إضافة إلى شوكين. سبقها أيضا سلسلة من الغارات على دفعات استهدفت بلدة الحنية الواقعة جنوب مدينة صور. كذلك اعتدى الاحتلال فجرا على بلدة المنصور الواقعة أيضا إلى الجنوب من مدينة صور في القطاع الغربي، هذا فضلا عن غارات من مسيرة إسرائيلية استهدفت عددا من البلدات مع ساعات الصباح الأولى ولسيما جبشيد وصريفة وأنصار. الاحتلال أيضا اعتدى فجرا على السلطانية وعلى تبنين وعلى حداثة وكفر صير وصير الغربية وياطر والغندورية، إضافة إلى صديقين. كل هذه الاعتداءات أدت إلى إيقاع عدد من الشهداء أو ارتقى على إثرها عدد من الشهداء، وسقط أيضا عدد من الجرحى، ولسيما نتحدث عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف أشخاص من التبعية السورية في جبشيت. كذلك ارتقى 3 شهداء عند طريق الخردلة مرجع عيون من جراء اعتداء من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتهم أثناء عودتهم من مدينة صيدا إلى بلدتهم القليعة. نتحدث أيضا عن ارتفاع في حصيلة العدوان الذي أدى إلى ارتقاء عدوان على مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل، والذي أدى في حصيلة غير رسمية حتى الآن وفي حصيلة غير نهائية إلى ارتقاء ما لا يقل عن 8 شهداء وعن إصابة 40 شخصا بجروح. وبالتالي نتحدث عن مجزرة إسرائيلية ارتكبتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور، تضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المكثفة والمتراكمة التي استهدفت هذه المدينة العريقة والتاريخية التي يعتدي الاحتلال الإسرائيلي عليها على نحو ممنهج ومكثف، مستهدفا من خلالها المباني السكنية، المنازل، المحال التجارية، أيضا يعتدي على الأماكن التي تقع بالقرب من المرافق الصحية. فإثر الغارة التي شنها الاحتلال يوم أمس قرب في مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل تهدم نحو مبنيين سكنيين، كان هناك أضرار كبيرة في المكان. مستشفى جبل عامل هو أحد المراكز الصحية الاستشفائية الأساسية في منطقة الجنوب وفي مدينة صور، تضرر بشكل كامل. هذا المستشفى هو من 3 مستشفيات المتبقية في القطاع الغربي، يضاف إليهم مستشفى تبنين. وكذلك في القطاع الشرقي نتحدث عن مستشفى النجدة ومستشفى النبطية الحكومي، كلها يعني كانت خلال الفترة القليلة الماضية أو خلال فترة العدوان تحت ضغط كبير بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، بفعل نقص الإمدادات الطبية، وكذلك بفعل التهديدات المباشرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة كما ذكرت مايا تحدثت عن بيان أكدت من خلاله استهدافها ل3 دبابات مركافة في حداثة في استكمال لعملية التصدي التي حدثت فجر هذا اليوم في بلدة حداثة.
1: شكرا جزيلا لك علي الأحمر مراسل ميادين، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. أذهب إلى ضيفي الكريمين أستاذ نهاد أبو غوش وأيضا دكتور وسيم جابر. أبدأ معك أستاذ نهاد أبو غوش، تعليقا على ما حصل يوم أمس، هناك من وصف الأمر بالتطور الدراماتيكي الذي قلب الأمور رأسا على عقب. ما الذي حصل برأيك عقب هذا الاتصال؟ أكسيس وصفت هذا الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو على أنه كان حادا، كان مليئا بالشتائم، وأيضا تعرض فيه نتنياهو للإهانة، ومن ثم أتى هذا التبدل الكبير فيما يخص القرارات الإسرائيلية.
3: نعم، تحياتي لكم للضيف الكريم ومشاهدي الميادين. الحقيقة ربما كانت هذه الساعة أو اللحظات التي كانت خلالها المكالمة هي الأقسى والأسوأ والأكثر إهانة لنتنياهو في تاريخ حياته الشخصية. يعني في الصباح صباح الاثنين ظهر منفوخا متعنترا يهدد ويعلن عن مرحلة جديدة من عدوانه على لبنان لأنه أوعز باستهداف الضاحية وكان يتحدث بثقة بالغة، وهذا كان أحد الخيارات المتوقعة نظرا لأزمته في الجبهة الإيرانية، لأنه لا يشاور ولا يعرف هو ما الذي يجري على الجبهة الإيرانية إلا من وسائل الإعلام، وبالتالي هو كان بحاجة لأي إنجاز حتى لو كان صوريا قبيل الانتخابات، قبيل 3 شهور أو 4 شهور الانتخابات. فجاءت هذه العملية لإنقاذ نفسه لكنها ارتدت عليه 100%. والمكالمة أظهرت كم، بالمناسبة أكسيوس استندت إلى 3 مصادر مختلفة لمسؤولية الأمريكيين، وبالتالي كل هذا يؤكد أنها حقيقية، وكل الصحافة العبرية نقلت
1: حتى السنة تحدثت عن الموضوع
3: طبعا، لكن أقول كل الصحافة العبرية نقلت تفاصيل هذه المكالمة وأفردت مساحات من النقاط الفارغة، يعني نجوم أو شيء، يعني حتى لا يذكروا كلمات نابية بديئة تجرح مشاعر القراء أو المستمعين، خصوصا أنها كانت مليئة بالشتائم والسباب. واضح تماما أن ترامب انفجر على نتنياهو، وهذا يوضح أنه كان معبئا أو متحاملا أو مليان، يعني قلبه مليان على نتنياهو لأسباب كثيرة. فكانت هذه القتشة اللي قتمت ظهر البعير وانفجر به ووبخه توبيخا شديدا، قال له لولا اللي كنت الآن في السجن أنا حميتك، أنا حميتك من أنت تسبب الكراهية لدولة إسرائيل، دولة إسرائيل مكروهة بسببك، أنت ناكر الجميل عاق إلى آخر هذه الكلمات، والتزم بها فورا، لم ينبس ببنت شغى نتنياهو ولم يعقب على ذلك على الإطلاق. أنا تقديري أن ترامب، يعني هنا السؤال، هل فعلا ترامب كان منزعجا من هذا الهجوم؟ هل هو رغبة بالضاحية وسكانها وبلبنان؟
1: علما بأن الإعلام الإسرائيلي كان يتحدث عن أن هذا الهجوم المزمع كان بضوء أخضر أمريكي.
3: صحيح، كل العدوان على لبنان من ألفه إلى يائه وكل عمليات التدمير تجري بمعرفة أمريكية وصمت أو ضوء أخضر أمريكي، لكن هناك مسألة ربما أن نتنياهو تجاوزها، ومعه هامش للحركة. هذا الهامش يعني له حدود، ويبدو أنه تجاوز الحدود أو أنه كان يسعى دائما لتوسيع هذا الهامش إلى الدرجة التي لا يعود فيها هامشا، فهو يريد أن يستبيح الجنوب مثلا، وسع نطاق احتلاله إلى شمال الليطاني، ثم بدأ يتجاسر ويطمع أيضا بالهجوم على الضاحية. وواضح أنه أن الرسالة الجوهرية لترامب لنتنياهو هي أنه هو من يمسك الدفة ويديرها وليس نتنياهو، وبالتالي نتنياهو هو ملحق تابع مساعد وكيل مقاول ثانوي، لكن القرار بيد ترامب، سواء تعلق الأمر بالجبهة الإيرانية أو تعلق الأمر حتى في غزة وحتى في لبنان، وبالتالي هو لا يريد نتنياهو أن يشوش عليه مشاريعه وخططه، لا بالنسبة للمفاوضات مع إيران ولا بالنسبة لعلاقات ترامب الإقليمية ولا حتى بالنسبة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي يرعاها ترامب، وبالتالي لن يسمح لنتنياهو بأن يشوش عليه خططه أو يظهر أنه هو صاحب القرار في هذا الشأن الذي ربما يكون مختلفا. يعني نحن لا نتحدث عن إيران، نتحدث عن لبنان اللصيق بفلسطين المحتلة، وبالتالي إسرائيل تعتبر أن الشأن اللبناني شأن يخصها بشكل لصيق يعني وحميم، وبالتالي هي صاحبة القرار، لكن حتى في هذه لم يعطه ترامب هذا الهامش التصرف.
1: تفضل البقاء معنا أستاذ نهاد أبو غوش بينما يشاركنا أيضا في قراءة هذه المشهدية أستاذ وسيم جابر. دكتور، الصحافة الإسرائيلية اليوم ركزت على عنوانين أساسيين، الأول موضوع هذه المكالمة بين ترامب ونتنياهو وتراجع نتنياهو وكاتس عن ضربهما أو اعتدائهما على ضاحية بيروت الجنوبية، الليبية، والأمر الثاني الذي يشغل الصحافة وأيضا يشغل الجسم العسكري والسياسي في إسرائيل هو موضوع المحلقات الانقضاضية بيد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. يا دعوت أحرنوت على سبيل المثال وليس الحصر، تقول الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في الأراضي اللبنانية بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. أسألك كيف فعلها حزب الله وحول المحلقة الانقضاضية من أداة ربما بدائية إلى منظومة ذكاء اصطناعي تصطاد بالبصمة الحرارية؟
4: صباح الخير لك ولضيوفك الكرام. أول شيء تعقيبا على موضوع المحلقات الانقضاضية، طبعا هو السلاح الاستراتيجي الذي أدخله حزب الله على المعركة والذي صدم صناع القرار داخل تل أبيب. طبعا منذ يومين كان في اجتماع للجيش الإسرائيلي مع الشركات التصنيع اللي هي رافائيل وما إلى ذلك لإيجاد حلول لهذه المحلقات، ولكن حتى الآن من خلال التجربة الروسية الأوكرانية إلى الآن ما في إلا حل فعال هذه المحلقات. وبطبيعة الحال إسرائيل اليوم هي أمام مأزق استراتيجي على مستوى العمليات الميدانية. إن صح التعبير المحلقات الانقضاضية طبعا التي تعمل بالألياف الضوئية هي خارج إطار المجال الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يؤدي إلى فشلها. بطبيعة الحال استثمرت المقاومة هذه التقنية وإن صح التعبير تفوقت على الحرب الإلكترونية الإسرائيلية وأخرجتها عن الحيز العمليات إن صح التعبير. بطبيعة الحال هذه المحلقات اليوم تعتبر مأزق استراتيجي كبير للجيش الإسرائيلي يدفع الثمن غاليا. نحن شفنا يعني الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي تباعا، شفنا شو صار فيه على أطراف قلعة الشقيق، شفنا شو صار فيه بزوتر حيث تم قتل ضابط اللي هو ضابط طبيب لإحدى الفرق، تم إصابة قائد شاكيد اللي هو عبارة عن مقدم، وهذا ما أثار جنون نتنياهو الذي أخذ قرار هو وكاتف منفردا في التوجه نحو ضاحية بيروت الجنوبية، واللي صراحة صدم فيه أيضا

0: حزب الله كان يعتمد أول شيء على موضوع من خلال الرؤية البصرية النهارية في هذه المحلقات، أدخل البصمة الحرارية. الجيش الإسرائيلي عندما بدأ حزب الله باستخدام هذه المحلقات تعطل التحرك العمليات على الأرض بنسبة 80%. كان ينقل عتاده، ينقل الوقود حركته ليلا، ولكن عند دخول الكاميرات الحرارية ضمن هذه المحلقات تعطل التحرك الميداني الإسرائيلي، وبات الجيش الإسرائيلي بفرقتيه التي تخدم في الجنوب اليوم اللي هي 36-96 شبه يعني مشلول. فلأجل ذلك اليوم مع تكبد الخسائر، مع إصابة المدرعات، مع إصابة الملالات الدبابات، نعم الجيش الإسرائيلي عملياتيا في جنوب لبنان هو أمام كارثة استراتيجية ميدانية. ولأجل ذلك ذهب بعيدا نتنياهو للإنقضاض على الضاحية.
1: أذهب إليك مجددا أستاذ نهاد أبو غوش، عندما نتحدث عن منشور ترامب الذي كان واضحا ويقول فيه بأنه تواصل من خلال وسطاء تواصل مع حزب الله، وبالتالي سيتم وقف إطلاق النار على الجانبين، الإعلام الإسرائيلي تحدث عن معادلة هدوء مقابل الهدوء، ولكن كاتس هو أول من كسر الصمت في إسرائيل وقال بأن وقف النار لن يحدث. بالتفصيل هو قال بأننا لسنا في وقف إطلاق نار في لبنان، وعملياتنا متواصلة بما في ذلك هدم المنازل. من هنا أريد أن أسألك، عندما يتحدث كاس نحن نعلم بأنه لا يمكن أن يعبر عن نفسه، ولا أعلم إذا كان ينطق بكلمة دون الحصول على موافقة نتنياهو، أنت تفيدنا أكثر في هذا الموضوع، هل يمكن أن نعتبر ما يحصل اليوم هو نوع من تمرد إسرائيلي على الإرادة الأمريكية، أم أن الأمور لم تتضح بعد؟
2: هو الحقيقة الاحتجاج الأمريكي ليس على ما تقوم به إسرائيل في الجنوب منذ أسابيع، يعني منذ الثاني من أذار، وهي تعمل على عملية تطهير عرقي واسعة في الجنوب اللبناني باعتراف الأجهزة الإسرائيلية دمرت حتى الآن. يعني قبل أسبوعين كانت تتحدث عن تدمير 10,000 مبنى، يعني ربما أصبحت 11,000 مبنى، وهذا يشكل 70% من الأهداف المخطط لها للتدمير. وبالتأكيد يعني هم يستغلون حجة زائفة ومفضوحة عنوانها أنه كل المنشآت والمرافق التي يستخدمها حزب الله يدمرونها، وبالتالي هم يدمرون الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات و المباني والبيوت والجيران والأسواق وكل شيء. يعني في نهاية المطاف حزب الله هم بشر، يعني هم يثرون على الطرقات ويتعلم أبنائهم بالمدارس، وبالتالي هي تبرر عملية التدمير الجماعي المنهجي تماما كما فعلت في غزة حين دمرت كل المستشفيات. في البداية كانت تتذرع بحجاج بأنه ثمت أنفاق ومخازن سلاح تحت مستشفى الشفا، لكنها لاحقا صارت يعني تعلن ذلك يعني جهارا نهارا، ليس فقط تدمر المستشفيات بل تخرج الأطباء وتعتقلهم وبعضهم استشهد تحت التعذيب. فبالتالي هذه العملية كانت تجري تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية ولم تحتج عليها. الاحتجاج جاء بناء على الأمر بالتصعيد واستهداف منشآت ومباني في الضاحية الجنوبية، وهناك من يدعو إلى إقرار معادلة جديدة عنوان ومقابل كل مسيرة نهدم مجموعة بنايات في الضاحية، أن البنايات على رؤوس أصحابها أو تكون فارغة، إنما يدمرون بيروت. هذا بلا شك يتجاوز الحدود ويستهدف لبنان البلد والمجتمع وليس حزب الله، ولا فقط بيئته الاجتماعية اللطيفة والقريبة الموجودة في الجنوب والبقاع. بالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تسمح بكل هذه الفظائع التي كانت تجري في الجنوب، بما في ذلك توسيع هذه العملية لتشمل شمال الليطاني واحتلال قلعة الشقيق، وحتى أوامر إخلاء مدينتي صور والنبطية أيضا جرت تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية ولم تحتج عليها. أحيانا يعني كان يسأل الرئيس ترامب عن ذلك فيقول سمعت وسأسأل وما إلى ذلك. على كل حال صيغة وقت إطلاق النار التي يتحدثون عنها ليس هناك رواية ثابتة حتى الآن، لكن أذكر بأنه سبق ذلك قبل يوم فقط مارك روبيو عرض مبادرة عنوانها استثناء الضاحية من التصعيد مقابل وقف حزب الله
1: لجميع، قال أنه عرضها مباشرة على الرئيس اللبناني.

0: نعم، هذه معارضة على الإسرائيليين، وهذه طبعا مرفوضة يعني من قبل كل اللبنانيين. يعني ما يعني هم يريدون أن يبيعوا لبنان سمك في البحر، يعني استثناء الضاحية مقابل وقف إطلاق النار، مع أنه لو ترجمنا هذا إلى لغة الواقع معناها أن إسرائيل تواصل عمليات التهجير والتدمير والقتل في كل أرجاء لبنان ما عدا بيروت، وهذا بالتأكيد سيكون مرفوضا. على كل حال
1: نعم.
0: ربما يكون هناك، يعني من المهم دائما في الخطاب والتحليل أن نذكر أن معظم الغالبية الساحقة من عمليات حزب الله جرت ضد جنود إسرائيليين موجودون على الأرض اللبنانية، وبالتالي
1: صحيح.
0: لا أعتقد أن ثمة أي شريعة في العالم أو قانون أو عرف أو اتفاق يمنع اللبناني من أن يقاوم عدوا يحتل بيته وقريته ويهدد يعني بتهجير أسرته وما إلى ذلك. كل هذه العمليات، وهذا ما يعني أثار أعصاب إسرائيل وأطارت صوابها، وليس استهداف يعني محدود جدا للمستوطنات في الشمال. حتى الصواريخ التي اجتازت الحدود هي أصابت قواعد عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، ولم تستهدف على الإطلاق أي منشآت مدنية، إن كان مدارس أو مصانع أو منازل لمستوطنين إسرائيليين. كل ما استهدفه حزب الله كان منشآت وتجمعات الجنود الإسرائيليين.
1: بما أنك أستاذ نهاد أتيت على ذكر قلعة أشقيف وبأن كل ما يحصل في جنوب لبنان من تدمير ومن احتلال هو بضوء أخضر أمريكي، لابد أن نتوقف مع ما نقلته غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان التي كشفت حقيقة وجود قوات الاحتلال في قلعة أشقيف التاريخية، وأشارت إلى أنه على مدى أكثر من 5 أيام شن العدو سلسلة اعتداءات على يحمر أشقيف والقرى المحيطة بهدف السيطرة عليها واحتلال القلعة. بيان المقاومة لفت إلى أنه حالما تقدم العدو في اتجاه أطراف البلدة الجنوبية واجه مقاومة بطولية منعته من تحقيق هدفه، كما أوضح أن مجموعة مشاة إسرائيلية تسللت يوم السبت من الجهة الشرقية للقلعة ووصلت إليها والتقطت مجموعة من الصور، بعد ذلك سارع إلى توزيع الصور وترويج أنه احتل القلعة. وأشارت المقاومة إلى أن العدو يجد منذ فجر الأحد صعوبة كبيرة في تثبيت قواته في محيط القلعة، حيث تنتشر هذه القوات قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. الإعلام الحربي نشر مشاهد استهداف نقطة تموضع جنود وآلية هامفي للعدو الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف بمحلقتي أبابيل الانقضاضية.

0: دكتور وسيم جابر، تابعنا هذا الفيديو للمقاومة الإسلامية في لبنان، تابعنا هذه المشاهد التي نقلتها محلقة بطبيعة الحال. تحدثنا قبل قليل عن تحول هذه المحلقات إلى كابوس بالنسبة للجنود الإسرائيليين في الأراضي اللبنانية المحتلة. أضف إلى ذلك أيضا تحولها إلى كابوس فيما يخص المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
1: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العداوة يا أخوان بيننا وبين الكفار هي عداوة عقيدة وليست عداوة دنيا. عداوة ليس بيننا وبين الكفار عداوة على الدنيا، فالله تعالى قد قسم الدنيا بيننا وبين الكفار، لذلك نحن لا نعادي الكفار على الدنيا، إنما نعادي الكفار في الموقف العقائدي. أما في الموقف الدنيا فلهم الحق الحياة كما لنا حق الحياة، والله سبحانه وتعالى قسم بيننا وبينهم الأرزاق، فلم ينس سبحانه وتعالى أحدا من فضله. عندما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هنا العداوة هي المنصوبة، ولا يجوز أن يتخذ عدو الله وليا يعني سيدا على المسلمين، لأن السيادة في الإسلام لله، السيادة في الإسلام لله، والكافر لا يؤمن بالله فلا يجوز أن يكون سيدا. لو كان مؤمنا بالله يطبق شريعة الله ويحكم باسم الله فنحن نخضع لله عن طريقه، ولكن لا نخضع لرجل حتى ولو كان نبيا. لا يجوز أن يطاع النبي إلا بأمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالله تعالى أعطى النبي حق الطاعة بأمره سبحانه وتعالى. من هنا كان تحريم إطاعة الكافرين، لأن الله تعالى هو الذي يجب أن يطاع وهم لا يطيعون الله. هذه قاعدة يجب أن يفهمها المسلمون، ليس بيننا وبين الكفار من عداء شخصي، إنما عداء عقائدي عن طريق الإيمان بالله وهم يكفرون به. من هنا نحن لا نظلم الكافر في الدنيا، لا يجوز، ولا نظلم المسلم في الدنيا، ولا يجوز أن نصادر أموال الكفار ولا أموال المسلمين، لأن الدنيا مضمونة لجميع الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لذلك لا يحل لمسلم أن يأكل مال مسلم ولا مال غير المسلمين، ولا أن يسفك دم مسلم ولا غير المسلمين، إلا في حال العدوان، فالعدوان حالة حربية يجوز فيها الدفاع عن النفس وعن الدين وعن العرض وعن البلاد وعن المال، كل هذا جائز. إذ هنا المسلمون يعتبرون العداوة بينهم وبين الكفار عداوة الدنيا، لا، أقلعوا عن هذا، عداوة بيننا وبينهم عداوة عقائدية، لأنهم لا يعبدون الله السيد فنحن لا نرضاهم أسيادا علينا، لأن الله قد حرم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والأولياء يعني السادة، والأولياء الأصحاب الذين تذوب فيهم ويذوبون فيك، نحن نذوب بالمؤمنين لأنهم يذوبون بأمر الله، ولكن لا نستطيع أن نذوب في العقيدة في الإسلام، إنما يمكن في الدنيا أن نشاركهم في العمل، ويمكن أن نستخدمهم وأن يستخدموا المسلمين في أعمال الدنيا. المسلم يجوز أن يشتغل أجيرا غير المسلمين، أو معلم في مدرسة يعلم فيها المسلمين وغير المسلمين، يجوز أن يكون موظفا في وظيفة دنيوية، يجوز أن تكون موظفا تيسر أمور الناس ومصالح العباد وتنظيم البلاد، هذا كله شيء جائز. أما الذي لا يجوز أن تنسى الله وأنت تتعامل مع الناس. شوف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، جعل العدو واحد، أولياء يعني سادة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سبب إخراج الرسول من مكة أنه آمن بالله ربه، وهم يريدون أن يؤمن بأصنامهم، والأصنام ما زالت معبودة إلى اليوم، أكثر دول العالم تعبد الأصنام، والصنم ليس بالضرورة أن يكون حجرا أو خشبا أو شجرا، البشر يمكن أن يكون معبودا لكثير من الناس، عندما يطيع الناس البشر في معصية الله يصبح البشر معبودا مقدما على الله تعالى، وهذا محرم قطعا، تلقون إليهم بالمودة بالمحبة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة إن تكشفون أسراركم. فهذه نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة كان من الصحابة، كتب إلى قريش أن رسول الله قادم إلى مكة فاتحا، فكتب رسالة يتقرب فيها إلى قريش، وهذه المودة، هذه المودة رسالة مودة. فأوحى الله إلى رسوله أن حاطب بن أبي بلتعة قد أرسل كتابا مع امرأة إلى قريش، وقبل أن تصل المرأة إلى مكة أرسل رسول الله علي بن أبي طالب وبعض الصحابة الكرام لإلقاء القبض عليها والإتيان بها والإتيان بالكتاب قبل أن تصل القضية إلى مكة وينكشف أمر الرسول في مقدمه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. هذا مثل يضرب عن خيانة أحد المسلمين بسبب الدنيا لله والرسول. والخيانة لا يجوز للمسلم أن يكون جاسوسا للكفار على المسلمين. الكفار لا يقبلون مسلم جاسوس عليهم، ولا يقبلون كافر جاسوس لحساب المسلمين. يعني في كل أنظمة العالم الجاسوس حكمه صعب وقد يعرض نفسه للقتل. الجاسوس يقتل في الإسلام، ولكن وفي كل الأعراف العالمية، لأنه يكشف مواقع القوة في الأمة أو يكشف مواطن الضعف للدخول على الأمة، سواء عسكريا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. من أي مدخل لا يجوز للمسلم أن يعين العدو على مداخل الضعف أو القوة في بلاده. ولكن حاطب بن أبي بلتعة التمس له رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا، لأنه كان من البدريين الذين اشتركوا في معركة بدر. فلما جاء بحاطب وسئل عن الرسالة فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت مذ آمنت، ولكنها يد أردت أن أصنعها لقريش، فإن لي عندهم أرحام وأولاد، فمن أجل أن يكرموا أولادي. فأخبره تعالى أن هكذا لا يكون الإكرام، لا يكون الإكرام على حساب الله، على حساب الحق. فالإنسان لا يجوز أن يضحي بالإسلام وبنبي الإسلام وبدين الله من أجل الأولاد. بالعكس، نحن يجب أن نضحي بأنفسنا لنصرة الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهل يجوز أن نشتري الدنيا بالآخرة؟ هذا عملية مقلوبة، أنك تشتري الدنيا بالآخرة، يعني تدفع لآخرتك ثمن لدنياك، ما بيجوز. فمن هنا يا أخوان، أي نوع من أنواع الخيانة محرم ما دام هذا يضر في المسلمين حتى في المعاهدين الذين يعيشون معك. لا يجوز أن تتجسس على المعاهدين الذين يعيشون معك إلا في حال شعور بأن هناك خيانات تحدث من المستأمنين في ديار المسلمين، تظهر بوادر نفاق منهم أو ردة، يجب أن يعرف حالهم ويسألوا عن مؤامراتهم. أما في الحال العادية، يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن حالة العداء أي حالة يبدأها العدو وأنت تواجهه، لأن تناسي حال العداء الدائم بينك وبين العدو يجعلك في غفلة. يعني ما تنسى أنه في عدو. في حال العدوان يجب أن تكون هناك ظروف للتعامل معه من جنس عمله. يعني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما في حال السلم، ما في عداء، لا نناصب أحدا من العداء، يعني سواء كان كتابيا أو غير كتابي، رضيه المسلمون أن يعيش بينهم. لا يجوز أن يعامل إلا معاملة كريمة، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. قال: كرمنا بني آدم، فبنو آدم في العموم مكرمون. وهكذا المسلم يتقيد بتكريم الله للإنسان، فيكرم الله الإنسان ما دام لم يظهر عداء للمسلمين. أما حسابه في المسألة العقادية فعلى الله، ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء. يعني انت ما بتحاسب الكفار على كفرهم، انت بتحاسب الكفار والمسلمين على بغيهم وعدوانهم. ان كان المسلم سرق يعاقب، زنى يعاقب، خان الله وخان امته يعاقب، الانسان كان مسلم ولا غير مسلم. فالاحكام الدنيويه تجري على كل الناس الا بعض الاستثناءات، يعني مرات المسلم يعاقب على شرب الخمر، غير المسلم لا يعاقب على شرب الخمر باعتباره حلالا في دينه او في نظره. مفهوم يا اخوه؟ لا يعاقب على ترك الجهاد لان الجهاد فريضه وعباده، لا يكلف غير المسلم بالجهاد في سبيل الله، انما يدفع مقابل ذلك الجزيه كما يدفع المسلم الزكاة ويقاتل. المسلم بيدفع مرتين، بيدفع حياته وبيدفع ماله لله تعالى. المسيحي مش مطلوب من يقدم حياته لله لأنه لا يؤمن بالله، أو غير المسلم لا يطلب منه أن يجاهد لأداء كلمة الله لأنه لا يؤمن بأن الإسلام دين الله تعالى. لو كان يؤمن بذلك لوجب عليه الجهاد. الذي لا يؤمن بفريضة من فرائض الإسلام لا يعاقب عليه، لأن التكليف في الأصل سببه الإيمان. فإن لم يكن الإنسان مؤمنا لا يكلف بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بشيء من أعمال المسلمين. عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال له في عليك خمس أركان الإسلام، وعندك ست أركان الإيمان بتعتقدها، وعندك بقى بقية أوامر الله تعالى في القرآن وفي السنة النبوية لا بد وأن تتقيد فيها حتى تكون مسلما. من هنا أحيانا بيصير في خطأ يا أخوان في معاملة غير المسلمين، وبيصير خطأ في معاملة المسلمين أيضا من نفس المسلمين. يعني إذا اختلف مع إنسان في الرأي بيصير عدوك، وهذا غير صحيح. إذا اختلفت أنت مع إنسان في التجارة أو في المذهب، أحيانا المذهب مع المذهب، هذا والله سلفي وهذا صوفي وهذا حنفي، بيختصموا مع بعضهم. لا، ما بيجوز هذا. هذه الآراء ليست آراء للعداء، هذه آراء بشرية، وأنت متفق معي على الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، وأنت متفق معي على أركان الإسلام. إذا اختلف أبو حنيفة وأبو الإمام أحمد مثلا أو بقضية منا، هذه لا تسبب العداوة، لأنه نحن لا نعبد لا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا أحد من هؤلاء الناس. لا يجوز أن يكونوا سببا في عداوة، كما أن الدنيا لا يجوز أن تكون سببا في الخصام إلا إذا صار عدوان. إذا صار اعتداء في الدنيا سواء صدر العدوان من مسلم أو غير مسلم، لا بد من توقيف المعتدي عند حده. وقد شرع الله تعالى العقاب، قال فمن اعتدى في المطلق عليكم فاعتدوا عليه. يعني إذا مسلم اعتدى على عرضك سامحه، إذا مسلم اعتدى على حياتك يريد أن يقتلك سامحه؟ لا، مسلم ولا غير مسلم في حدود، والشرع نزلت مقاصد الشريعة حفظ الدين، حفظ الحياة، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. هذه من مقاصد الشريعة، ووضعت حدود لمن يخترق هذه الحدود. فمن هون يا أخواننا، مرة بيسألني واحد، قلت لكم يمكن إنه إذا شفت مسيحي في محل هيك لوطي محل، بيقتلوا لا كيف بتقتله؟ ليش هو عم بيعتدي عليك؟ ما بيجوز قتله، منو إلا إذا كان في حالة الحرب وهو جندي ومقاتل، وكنت في معركة محتدمة وبعدين لقيته مكان، كان لقيته مخبى ولا برا؟ مفهوم؟ والمسلم يقتل إذا قتل، لذلك رب العالمين شرع القتل حتى للمسلمين، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه مطبقة في شريعة الإسلام، القاتل يقتل. فمن عفي له من أخيه شيء، إذا عفى الورث عن القاتل بجوز، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يؤدي الدين بإحسان. ما بيأكله، في ناس بيأكلوا بيقتلوا الأكل وما بيرفعوا الدين، يقول ارتكبوا جنايتين، قد حدروا الدم وأكلوا الدية، جريمتهم مضاعفة. لذلك قال تعالى بعد الحديث عن العداء في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله، خذوا القاعدة القرآنية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قاتلوك حتى يردوك عن دينك، ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم. ما ساعدوا إسرائيل على إخراجكم مثل الأمريكان أعداء باعتبار يظاهرون اليهود يساعدون اليهود على إخراج الشعب من بلاده وإخراجنا من ديننا. في عداء إخراج الناس من دينهم وإخراج الناس من بلادهم. كل هذه جرائم تستحق المواجهة. أن تبروهم يعني بتبر أنت الإنسان غير المسلم الذي يتعامل معك كما يتعامل المسلم في قضية الدنيا، يتعامل بالعدل، لا بيأكل أموالك، لا بيهتك عرضك، لا بيقاتلك من أجل دينك، لا يساعد العدو على إخراجك من بلدك. هذا الإنسان له ما للمسلم كما يقول عليه الصلاة والسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذه مسألة ما عم يدروا المسلمين يفهموها، وبالتالي دائما متهمين بأنهم يريدون قتل الأقباط في مصر أو قتل المخالفين لهم في الرأي. ما بيجوز قتل لا الأقباط وكمان ما بيجوز قتل المسلمين، يعني دولة تقتل المسلمين، دولة تقتل المسلمين. بالجزائر ما في ولا قبطي يقتل الناس، فالعدوان ابتداء سواء كان من الدولة على الناس أو من المسلم على مسلم أو من المسيحي على مسلم أو مسلم على مسيحي أو غير ذلك، كل هذا محرم في حال السلم. أما في حال الحرب ولا تجوز أن تكون حرب بين المسلمين ولا بين من يعيشون معهم، هذا الأصل. في حال العدوان يرد العدوان بمقدار العدوان، فاعتدوا عليه بمثل. خذ المثلية هي العدل، يعني ضربك كافة تضرب كافة تضرب ثلاثة أو عشرة واحد أخوك بدك تغفر وبدك وأن تعفو أقرب للتقوى إذا أخوك اعتدى عليك. في حال وجدت أن العفو أقرب للتقوى تعفو، في حال أن العقاب أضمن للتربية تأخذ بالعقاب، ولكم في القصاص حياة. القصاص مرات في حياة، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فنسأل الله تعالى يعني أن يعلمنا هذا الإسلام، لأن تعلم الإسلام هو تعلم التقوى والعدل والإنصاف والأمن في بلادنا وفي بلاد الإنسان عامة. يجب أينما نزل المسلم أن يكون داعيا إلى الله وداعيا إلى هذه الأخلاق القرآنية. والذي جعل العالم يسلم في الزمن الصحابة أن الناس رأوا الصحابة قرآنا يمشي على الأرض. لذلك أسلم الروم وأسلم الفرس وأسلم الهنود وأسلم الشعب الأندونيسي. من 400 سنة كانوا بوذيين الأندونيسيين، قبل 400 سنة كانوا كلهم بوذيين، أسلموا لأنهم رأوا التاجر المسلم تاجرا صدوقا يطبق العدل في بيعه وشرائه مع غير المسلمين، فآمنوا بعد أن رأوا نور الإسلام متجليا في خلق المسلمين الذين وصلوا إليه. فكونوا ولنكن جميعا إن شاء الله صورة صحيحة للقرآن الكريم، صورة صحيحة للإسلام، حتى نستطيع أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحبابك وأحباب نبيك وأحباب العمل الصالح، صلى الله على سيدنا محمد.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة.
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع الحاج محمد صالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الحاج محمد صالح عضو المجلس السياسي لحزب الله في لقاء حول علاقته ومعرفته بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله في الذكرى 25 لرحيله. الأخ الحاج محمد صالح، نرجو منكم إعطاءنا نبذة عن علاقتكم ومعرفتكم بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
2: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نهدي لروح العلامة المجاهد أمير التوحيد سماحة الشيخ سعيد شعبان أبو صهيب رضوان الله تعالى عليه ثواب المباركة الفاتحة. أحببت أن أبدأ من هنا عرفانا لهذه الشخصية الكريمة الطيبة والمجاهدة، لأنها تركت فينا بصمات تربوية وجهادية. عندما كنا في عمر الشباب كنا نتسقط أخبار العلماء الذين لهم الأثر في النهضة الإسلامية، فكان المرحوم سماحة الشيخ أمير التوحيد الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه هذا الموقع وهذا الأثر وهذا المحل في النهضة. لذلك سارعنا إليه لنأخذ من معين علمه وجهاده. تعرفت إلى أمير التوحيد رضوان الله تعالى عليه كداعية إسلامي في مدينة طرابلس، وطبعا هو كان في سكنه في طرابلس ولكن كان اسمه وعلمه قد تعدى الساحة اللبنانية إلى المحيط العربي والإسلامي. ما شدنا إليه أيضا في ذلك الوقت هو مواقف الشيخ رضوان الله تعالى عليه، المواقف الجريئة والشجاعة، وكان صادحا وكان يصدع بالحق دوما. ثم بعد ذلك واكبته في الحركة الجهادية في بداية تشكيل حركة التوحيد الإسلامي، وهي من الفترات التي أعتز أنني كنت قريبا منها لما كانت تشكل من أمل واعد وجهادي في ساحة الجهاد اللبناني، وخصوصا بعد الاجتياح الصهيوني للبنان ووصوله وصول العدو بجيشه إلى بيروت. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه كان يحمل هم المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال الذي لا يمكن بفهمه وفهمنا وفهم المجاهدين أن يتعامل معه إلا بالبندقية وبالمواجهة وبالتضحيات. فكان بحق كان إماما في هذا المجال، هو جاهز بنفسه، وهو أيضا كان يدفع دفعا بمجتمعه للنهوض، وكان يحفزه دوما على ذلك. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه يمكن وبكل أريحية يمكن أن تسميه إماما في الجهاد، لأن من يصنع طريقا ومن يدفع بالمجاهدين لسلوك هذا الطريق فهو الإمام، يحق له هذا الوسام بالإمامة. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه كان يسعى بكل ما أوتي من قوة لدعم المقاومة بالكلمة بالموقف حتى بالسلاح حتى بالعمل الميداني حيث أمكن. لذلك لم يوفر هو رضوان الله عليه أي طاقة يمكن من خلالها أن يكون مقاوما وإماما في هذه المقاومة، لم يدخر جهدا لذلك أبدا. كان يفتش عن السبل التي توصل لهذا الدعم بأشكاله المتعددة. كان بعيد الرؤية للمقاومة وتكامل ساحاتها، تكامل الساحات من أقصى شمالنا إلى البقاع إلى أقصى الجنوب، وحيث يمكن أن ترفد هذه المقاومة بأصقاع الأرض مهما كانت تلك الروافد قليلة أم كبيرة، المهم أنها تصب في دعم المقاومة. كان رضوان الله تعالى عليه يجد بأن القليل من العمل المقاوم بتراكمه لابد أنه في يوم من الأيام سيصل إلى المبتغى بالتحرير بعونه تعالى. كان رضوان الله تعالى عليه يجد بمشروع الوحدة الإسلامية، هو مشروع النبوة، مشروع الإمامة، مشروع الخلافة. هذا المشروع لا يقوم إلا بأن تتوحد هذه الأمة. نحن أمة مأمورون بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان إيمانا، كان عقيدة، وكان عنده حتمية أن النصر لن يتحقق إلا إذا اعتصمت هذه الأمة. هذا الإيمان وهذه العقيدة وهذه الحتمية للانتصار كانت أيضا تستوجب الاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فنعم هو كان يفتش عن كل أسباب القوة في أي مكان، في أي زاوية، مع من يمكن أن تحصل هذا الاستعداد مهما كانت قيمته. كان يفتش عن هذه القيمة المتواضعة لتتراكم كل القيم وتتراكم القامات أيضا مع هذا العمل الوحدوي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إيمان الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه بهذه الوحدة كان يدفعه دائما في لبنان أن يبتدئ هو بالتواصل، لم يكن يتوقف عند أي عائق من العوائق، كان يبادر في لبنان وخارج لبنان من أجل أن يصل إلى هذا المبتغى. مشروع الوحدة الإسلامية بالنسبة له كان ضرورة من ضرورات الدين، من ضرورات الدين، لذلك لم يكن يتوقف حتى عند سلبيات قد تكون موجودة في المجتمع، كان يتجاوزها، كان يقفز عنها ليصل إلى، يعرف أن السنة النبوية المطهرة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء إلى أجلاف قريش، فكيف بنا نحن في مجتمع الحمد لله الإسلام موجود والقرآن موجود والتمسك بالسنة النبوية موجود، لكن أن هناك بعض الأفكار أو بعض المواقف علينا أن نذلل هذا بفكر الشيخ سعيد رضوان الله عليه الذي كان وحدويا حتى كل العمق المطلوب وليصل إلى رضا الله جل وعلا. عرفت الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه يوم إسقاط اتفاقية 17 أيار، حيث كان من أوائل العلماء الذين وقفوا مع المرحوم آيات الله السيد محمد حسين فضل الله في بيروت وعدد من الإخوة المجاهدين من العلماء، وهم كانوا من قيادات المقاومة التي لم تكن قد أعلنت عن نفسها في ذلك الوقت، وعملوا سوية واستطاعت هذه المواقف الجريئة أن تسقط الاتفاقية 17 من أيار رغم أن داعميها كانوا عربا في مسيرة

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع عضو جبهة العمل الإسلامي في بيروت الأستاذ شريف توتايو حفظه الله، وحديث الذكريات حول الشيخ رحمه الله والعمل الإسلامي في بيروت.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهر الميمين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الشيخ شريف توتايو عضو مجلس الأمناء في حركة التوحيد الإسلامي وأمين سر جبهة العمل الإسلامي في لبنان. يسرنا أن نلتقيه في حديث وحوار عن معرفته بسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه.

أولا أن سماحة الشيخ العلامة المجاهد سعيد شعبان هو رمز من رموز من الرموز الإسلامية ومن دعاة الوحدة الإسلامية والمقاومة ونصرة فلسطين والجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والمقدسات، وكان له دور بارز في تعبئة الشباب المسلم سواء في طرابلس والشمال بشكل عام ومن ثم بيروت وصيدا والبقاع وحتى في الجنوب اللبناني وعلى الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. هذا بداية. وبداية ثانية، نحن نفتقد سماحة الشيخ حقيقة ودوره البناء الهادف من خلال الحوارات المنفتحة التي خرج بها على المجتمع اللبناني بشكل عام. نفتقده في هذا الزمن الغادر، نفتقده في طوفان الأقصى، تفتقده فلسطين، يفتقده الحق العربي والإسلامي، لأنه كان مدافعا أولا عن كل الحقوق وخصوصا عن القضية الفلسطينية العادلة المحقة، ووقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها من أجل أن تكون هذه الدعوة، دعوة الحق، دعوة الوحدة، دعوة المقاومة، دعوة الجهاد، هي ديدن هذا الشعب، ديدن هذه الأمة، ديدن شباب هذه الأمة. هذا من الحق الذي علينا أن نقوله، نفتقده في كل هذا. بداية أيضا معرفتي ومعرفتنا في بيروت بسماحة الشيخ المجاهد العلامة سعيد شعبان رحمه الله هي بدأت تقريبا بسنة 1984. نحن كنا في بيروت وفي المخيمات وفي أيضا في صيدا، وكنا نعمل تحت شعار الحركة الإسلامية المجاهدة مع سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان معنا لاحقا سماحة الشيخ سمير مجذوب، وهو أحد العلماء من علماء الحديث، وأنا درست على يديه الحديث وأعطاني إجازة في هذا الأمر أيضا. فكنا ضمن الحركة الإسلامية المجاهدة بقيادة سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي، وكانت أول مواجهة 1982 هي المواجهة التي حصلت في سور، وكان فيها سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي مع إخواننا يعني في الحركة الإسلامية المجاهدة من القيادة العسكرية، وجرت مواجهة برمائية. العدو الإسرائيلي قام بإنزال برمائي، وكان الشباب هناك ومعهم الشيخ أبو بكر، فكانت المواجهة الأولى هناك، واستشهد الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى والأخوة المجاهدين معه من القيادات العسكرية. على كل حال، هذا الأمر بقي على ما هو عليه، ودخلت إسرائيل كما هو معروف في بيروت، إلى بيروت، وبدأت العمليات مثل ما بيقولوا حرب العصابات ضد العدو الصهيوني، والحمد لله شاركنا. نعم، فبدأنا نسمع عن الأخوة في حركة التوحيد وعن سماحة الشيخ سعيد شعبان، بدأ ظهوره. طبعا هو يعني نحن نعلم كان مسؤول الشمال أظن في عند الأخوة في الجماعة الإسلامية، كان يعني تناوب على عدة مناصب. كنا نسمع الشيء القليل ليس الكثير، ولكن حين تم الإعلان عن حركة التوحيد الإسلامي بإمارة سماحة الشيخ سعيد شعبان، طبعا ذاع صيته ليس في لبنان ولكن في العالم العربي والإسلامي ككل. هنا كانت التفاتة من سماحة الشيخ سليم، وهي التفاتة جيدة جدا وبل مباركة وممتازة، إذ أن سماحة الشيخ سليم رأى أن المجموعات الإسلامية المتفرقة في بيروت، في صيدا، في مناطق لبنانية ينبغي أن تتوحد حول حركة

0: كبيرة وحول رمزية كبيرة كرمزية سماحة الشيخ المجاهد سعيد شعبان رحمه الله، وكان يتنقل ويشاور فارتأينا بفضل الله عز وجل بعد أن ذهب سماحة الشيخ سليم إلى الشمال وإلى طرابلس أكثر من مرة، واجتمع مع سماحة الشيخ سعيد ورأى بأم العين الشباب المسلم التابعين لحركة التوحيد الإسلامي على المحاور. نقل لنا ما رآه بأم العين وقال أنا بايعت سماحة الشيخ سعيد وأنا الآن بين ظهرانيكم، الأمر لكم، أنا أنقل لكم الصورة كما هي. سماحة الشيخ سعيد على كثر ما هو شخصية فذة وذو هيبة وذو علم ومعرفة وجهاد وإلمام وإدراك وحكمة وحنكة ووعي وتحمل مسؤولية، بقدر ما هو متواضع جدا جدا جدا. أنا أذهب إليه إلى البيت، أنا لاحقا ونحن كشباب بيروت لمسنا هذا الأمر، فيقوم هو لا يرضى أحد أن يخدم الضيف عنده والزائر عنده، فيقوم هو فيحضر الشاي أو يحضر ترويقة الصباح إذا كان باكرا أو الغذاء هو بيده. كان يرفض أن تحضر الحاجة أم صهيب، أو كان أظن هناك خادمة كان يرفض، بل هو كان يدخل الصينية بيديه. فتواضع يعني ما فوقه تواضع حقيقة، حتى في جلوسه معك تحس أنك لا تجلس مع إنسان يملك هذه الشخصية، يملك هذه الهيبة، بل يعني تظن أنك تجلس مع إنسان حقيقة لين هين من كثرة الآيات القرآنية التي يحدثك بها، من كثرة الأحاديث النبوية الشريفة، من كثرة خبرته في الواقع وحرصه على المسلمين وحرصه على أن نكون الأمة الوسط أي الأعلى كما أمر الله، وحرصنا أكثر فأكثر أن نكون حقيقة نستأهل ما قاله الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال شرط الإيمان بالله عز وجل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى تكون من خير هذه الأمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي محكم تنزيله. فسمحت الشيخ سليم نقل لنا هذه الصورة وهذه الأحداث وهذه التصورات، فالحمد لله أولا وأخيرا كان الخيار مني ومن الأخوة، فكان أن قلنا له نحن نبايع سماحة الشيخ سعيد، فبايعنا الشيخ سليم على مبايعته لسماحة الشيخ سعيد، وهكذا انضممنا وانخرطنا في صفوف حركة التوحيد الإسلامي، وناضلنا وقاتلنا وجاهدنا حتى من الله سبحانه وتعالى علينا، وحتى كنت أنا أستقبل، كان لنا مسجد صغير للحركة في صبرة من جهة المدينة الرياضية، وهذا المسجد أسميناه مسجد حمزة، كنت أخطب فيه، وحين اشتعلت محاور صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي مع القوات اللبنانية، كان سماحة الشيخ يرسل الشباب إلى هذا المسجد، كنت أستقبل تقريبا مرتين في الأسبوع، يأتون ويرجعون، يعني تبديل كانوا نعم يأتون إلى المسجد، فكنت أنا أعطيهم، وقت سموني مسؤول التعبية أيضا في الحركة، كنت أنا أعطيهم دروس إسلامية، أستقبلهم، أحثهم على الجهاد في سبيل الله، وأذكر لهم فضائل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وما يلاقيه، فكانوا مندفعين جدا وحريصين جدا، فكانوا يذهبون إلى محاور القتال في صيدا، في القياعة، في الهلالية، في عبرة، هذه الأمور كلها، وأنا كنت أذهب إلى هناك.
1: اللقاء الأول الذي جمعكم الشيخ سعيد كان في بيروت كما ذكرت،
0: نعم،
1: مع الإخوة الذين يعني كانوا من ضمن جو الشيخ سليم اللبابيدي رحمه الله عليه.
0: صحيح.
1: هل تذكر شيء عن ذلك اللقاء؟ يعني كيف كان هذا اللقاء؟ المواضيع التي طرحت، هل كان في جلسة خاصة؟ هل كان في منزل أحد الإخوة؟ أم كان في يعني مكان عام؟
0: نعم، نحن طبعا سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان سماحة الشيخ المرحوم أيضا عبد الناصر جبري، كانوا هم مسؤولين في بيروت. اجتمعنا أيضا في منزل كان عن نويري، منزل أو على البسطة، الشيخ سماحة الشيخ عبد الناصر جبري في الطابق السابع، كان هناك محاور تماس أيضا. فكنا أيضا نلتقي هناك. هلأ سماحة الشيخ سعيد شعبان في جلسة خاصة في بيروت أنا لم ألتقي به في جلسة خاصة، ولكن التقيت به حين أتى وخطب الجمعة. أبلغونا الأخوة الشيخ سليم والشيخ عبد الناصر في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، ثم ذهبنا معه إلى الجامعة العربية، وكان هناك معرض في الجامعة العربية. كان لنا مشاركة، كنا نحن كحركة طالبية في الجامعات كنا نعمل باسم المركز الإسلامي للتوجيه. فكنا في الجامعة العربية، كنا بكثرة، كنا في كلية الإمام الأوزاعي، حتى عملنا أنشطة في الجامعة الأمريكية، نشاط أو نشاطين، كنا يعني نمتد شيئا فشيئا، وأقمنا إفطارات بموافقة إدارات الجامعة يعني. وحتى كنا نتفق مع سماحة الشيخ والأخوة أن نحدد في كلية الإمام الأوزاعي تحديدا، الأخ أو الأخت كان معنا أخوات، ما هو الاختصاص الذي نحن بحاجة إليه من أجل أن يدرسوا فيه ويتخرجوا فيه. طبعا بعد منها أنا لظروف معينة لم أذهب، ذهب سماحة الشيخ سعيد إلى مسجد الدنا، الأخوة هناك الأخ أبو طارق عبد الناصر جبري، الأخ أبو ذر يوسف برو، الأخوة المسؤولين في هذه المناطق صبرة وشتيلة والدنا، التقوا به واجتمعوا به وصلى في مسجد الدنا، وكان هناك لقاءات هامة جدا مع الفصائل، قادة الفصائل الفلسطينية، وأيضا أنا حضرت له درسا في مسجد الروضة في مخيم برج البراجنة، احتفال، وكان في هذا الاحتفال كلمتين لسماحة الدكتور فتحي يكن رحمه الله ولسماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وكان الجو ماطرا ماطرا جدا، وأنا كنت خارج هذه المنطقة، يعني أتيت من منطقة اسمها سفير إلى هناك، وكان المسجد مليئا، ليس هناك سنتيمترا تستطيع أن تجلس فيه أو أن تقعد فيه. وتكلم ما تكلم الشخصان الكبيران العالمان الجهبذان، طبعا هذا أمر كان لافتا وكان محفزا لشباب الجماعة الإسلامية ولشبابنا. طبعا كان له صولات وجولات لسماحة الشيخ سعيد في بيروت، حتى أنه تم اتخاذ قرار بأن يكون له بيت في بيروت.
1: لاحقا أنتم قمتم بعدة زيارات لسماحة الشيخ سعيد شعبان، وقد شاركنا مع بعضنا في اللقاء معه، وكان هناك حديث مطولة في العديد من الأمور، خاصة يعني كان هناك تركيز على ضرورة تنظيم وضعكم، وضع الإخوة في بيروت.
0: نعم.
1: وأيضا مشاركة الإخوة، كان يطرح يعني ضرورة مشاركة الإخوة في جبهة الجنوب ضد الاحتلال الصهيوني.
0: نعم.
1: يعني خلال المقاومة الإسلامية هناك، ماذا كنتم تلمسون من خلال هذه الجلسات واللقاءات المطولة التي كانت تعقد، وكانت يعني تأخذ يعني الكثير من الوقت عندكم وعند سماحة الشيخ، وماذا كانت ردة فعل الإخوة يعني وطبيعة يعني تفاعلهم مع طروحات الشيخ سعيد؟
0: نعم، هلا لا شك الزيارات كانت كثيرة، والإفطارات في رمضان كانت كثيرة، وكنا نطلع لزيارة سماحة الشيخ سعيد في الأعياد وكنا نجلس معه وكنا نتشاور وكنا نأخذ العظات والدروس والوعي حقيقة، الوعي التاريخي، الوعي الإسلامي. كنا نلمس لديه هذا الانفتاح، هذا الحرص على الإسلام، هذا الحرص من أجل أن ندعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني كان حقيقة كان شيخا خطيبا عالما فذا كبيرا جهبذا حافظا لآيات الله سبحانه وتعالى وللأحاديث النبوية الشريفة، كان يوجهنا في كل هذه الأمور. كنا نطرح معه أمور خاصة جدا تتعلق بنا كبيروت وشباب بيروت. كان يقول لنا بكل تواضع: أنتم أهل مكة، أنتم أهل مكة، أنتم اطرحوا علينا ونحن نوافق، ما تتفقون عليه نحن نوافق عليه. وحقيقة هناك أمور كثيرة طرحناها مع سماحة الشيخ ووجدنا كل تجاوب، ووجدنا كل تجاوب منه في هذه الأمور. وكان يدعم بكل ما أتاه الله من قوة، من دعم معنوي، دعم سياسي، حتى دعم مادي رغم قلته. كان هناك مواضيع لابد من أن يكون فيها مال مادة، فكان رحمه الله يغطي هذه الأمور بالحاجة التي نحن بحاجة لها في بيروت. كان هناك تغطية إعلامية لابد من أن يكون يتوفر لها الغطاء المالي، تحركات، نشاطات، زيارات. فكان متجاوبا في كل الأمور التي نطرحها معه.
1: هذا الجو الذي كان يعني يحمل عنوان حركة التوحيد ولو بشكل غير مباشر، ولكن معروف عند مختلف الأطراف والجهات الأمنية والسياسية وحتى الإسلامية، هل تعرض في فترات معينة لمضايقات، ملاحقات، حصار معين، أم كان الجو مريح عندكم؟ يعني رغم أنكم تحملون هذا الاسم الذي يعني ربما يخاف منه البعض.
0: نعم، سؤال جيد. نحن في بيروت كنا نعمل سرا، يعني الشخصيات المعروفة تعمل علنا، يعني أنا أعمل علنا وأصبح معروفا أني مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت، وعلى هذا الأساس كنا نعمل. طبعا بقية الأخوة المسؤولين كانوا في الظل، يعني الذين كانوا في الخارج ويعملون أنا وكان الأخ أبو أنس وبعض الأخوة المعروفين، ولكن بقية الأخوة يعني
1: بقوا في الظل.
0: بقوا في الظل، نعم. طبعا تعرضنا لأمور، أنا طبعا اعتقلت.
1: أبرز المواقف التي تركت أثرا يعني عند الأهل بيروت، شباب بيروت، الجو الإسلامي بيروت، التي يعني أدلى بها الشيخ سعيد، التي يعني كان لها يعني أثر بليغ في نعم. الوسط الإسلامي والشعبي.
0: نعم، يعني أبرز المواقف كانت دعوته رحمه الله إلى الوحدة، ولم يكن يشترط. سألوه سؤالا الإعلاميون، ما أدري، ولكن كان هناك إعلام كثير: هل تنوي يا سمحت الشيخ، يا أمير حركة التوحيد الإسلامي، أن تفتح مكاتب للحركة في بيروت؟ سئل هذا السؤال، فقال وهو يبتسم، قال: نعم، كل بيوت المسلمين في بيروت هي بيوت لحركة التوحيد الإسلامي. فعلى التكبير وعلى الهتافات والتهليل، وكان جوابه مقنعا جدا وحاسما: كل المسلمين بيوتهم هي مكاتب لحركة التوحيد الإسلامي. طبعا هذا لاقى جوا. أنا يعني الحشد أو الحشود الشعبية لم نكن نتوقعها، ولكن كان هناك حشود شعبية كبيرة، ما يدل على تعطش أهل بيروت لهكذا رمز، لهكذا شخصية إسلامية فزة لا تخشى في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق ولو على رقبتها. فهذا أمر يعني أنا أذكر نادرة من النوادر، كان يقام درس أسبوعي يتم في مسجد بمار الياس، مسجد السلطان، وكان يأتي له دعاة من سوريا، لن أذكر من هو، ولكن عالم في الحديث. فكان سمحت الشيخ حسن قطرجي ما زال في جمعية الإرشاد والإصلاح. وأنا أسلم، أنا عادة عندما أسمع درسا أدبا واحتراما آتي وأسلم على الشيخ والعالم وأقول له لا فض فوق، بارك الله بك وجعلك ذخرا للمسلمين. فقال له الشيخ حسن: أتدري من الأخ الشيخ شريف توتيو مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت؟ قال، التفت إلي وقال لي: حركة التوحيد الشيخ سعيد شعبان؟ قلت له نعم. والله قال لي، والله قال لي، والله لقد شهدت له موقفا في سوريا في دمشق لا أجرؤ أن أقفه أبدا.
1: ما هو هذا الموقف؟
0: لم يقل لي ولن أقول من هو العالم.
1: أنه لن تقل الموقف، لم يقل الموقف،
0: لم يقل، لم يقل،
1: ولن تقول
0: اسم العالم،
1: اسم العالم الجليل الذي ما زال
0: هو مع عالم، عالم في الحديث معروف،
1: يعني ما زال على قيد الحياة.
0: توفاه الله. نذكر الأمر، عالم في الحديث كبير من بلاد الشام، كان يأتي دعاة كل أسبوع، يأتي من هذا. فقال لي هيك: تعال لي حركة التوحيد الشيخ سعيد شكلته. قال لي: والله لقد وقف موقفا شهدته لا أجرؤ أن أقفه أبدا. نعم.
1: الأمر الآخر الذي ترك صدم في بيروت مسيرة رفض الزواج المدني التي أيضا
0: هذا أمر
1: أطلقت.
0: مشهود له.
1: نعم. ويومها سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني أيضا قال بشهادته في تعزية في اليوم الثالث بتعزية الشيخ سعيد،
0: القشة التي قسمت البعير،
1: نعم، هذه المسيرة وموقف الشيخ سعيد هو الذي قلب الطاولة فوق
0: صحيح
1: رؤوس
0: نعم.
1: يريدون
0: نعم. كان هناك نزل الشيخ سعيد ومعه أكثر من 10,000 شاب من طرابلس والشمال من أجل هذا الموضوع. كان سمحت الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان هو كان مسؤول كبير
1: في دار الفتح.
0: نعم
1: يعني، ولكن المفتي كان الشيخ
0: المفتي نعم
1: الرجل
0: فدخل أتى الشيخ سمحت الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه ودخل. طبعا كنت أنا مسؤول مع الشباب على الأمن في الداخل والخارج، دار الفتوى طوابق في الأزهر،
1: أكيد كان معك فريق عمل
0: طبعا في أخوة في الأزهر حاليا عن جنب، يعني دار كبير. نظرت أن يحشر الأخوة جميعا وهذه الحشود في الداخل والخارج، وأنا نحن يهمنا أولا حياة سماحة الشيخ سعيد، ونخشى من هذه الحشود أن يندس أحد ما. فقررت أنا أن أخذ الطوابق كلها، كانت مقفلة، وحين أردت منعوني. أم الشباب بدهم تعرف، قلت لهم لا. كان سمحت الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان، فتحدثت معهم. طبعا أنا شاب يافع، وهو قلت له أنا المسؤول، قلت له لن يحصل خدش واحد ولن يخرب شيء واحد، ولكن نحن نريد أن ندخل إلى الطوابق كلها ونشرف من فوق ومن جميع النواحي على الاحتفال تحت. فقال لي: أنت تضمن ذلك لي؟ قلت له نعم. ففتح جزاه الله خيرا ووافق على هذا الأمر، وهذا ما حصل، وانتهى الأمر، وانتهى معه ما سمي بالزواج المدني إلى غير رجعة بفضل الله عز وجل. وكما ذكرت لك قبل قليل، سمحت المفتي كان في كل جلسة إلى فترة طويلة يذكر أن مجيء سمحت الشيخ سعيد شعبان ومعه الشباب الثلة المؤمنة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في موضوع الزواج المدني.
1: أخيرا، وفاة الشيخ سعيد ماذا تركت من أثر في بيروت عند الشباب عند أهل بيروت؟
0: لم أكن أتصور أن أجد في جنازة سماحة الشيخ العلامة المجاهد الكبير سعيد شعبان وجوها من بيروت موجودة في الجنازة. طبعا جنازة مشهودة قد لا يكون قد شهد لبنان لها مثيل. قيل في الصحف 100,000 200,000 300,000 الله أعلم، ولكن أنا ما شاهدته أقول يعني أقله 300,000 أقله. ولكن اللافت كثير كثير جدا من أهالي بيروت، من الجمعيات، من دور النشر. يعني مثلا أقول لك الحاج أحمد قصيباتي دار ابن حزم، أقول لك الحاج بشار شبارو كان له مع الأخ هاني دور كبير أيضا. يعني لا لم أكن أتصور شباب كثر مسؤولين يمشون في الجنازة بشكل عادي. يعني ليسوا معروفين في طرابلس ولكن معروفين في بيروت. فحقيقة كان أمرا لافتا جدا، ولم يتعب أحد، لم يتخلف أحد، الجميع
1: مع أنه مسيرة طويلة،
0: طويلة جدا
1: من أبي سمراء إلى
0: طرابلس، طويلة جدا، الكل كان يمشي
1: مشيا على الأقدام،
0: الكل كان يمشي والكل كان حزين على فقدان هذا الرجل، الرجل الذي قل مصير قل وجوده ونظيره في التاريخ اللبناني المعاصر وحتى في تاريخ العالم العربي والإسلامي، لأنه كان رمزا. طبعا تذكر أنه دخل في الوساطة مع الجنود المصريين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية العسرة، والإعلام الغربي ضوى على هذا الأمر وركز عليه قبل الإعلام العربي. كان له صولات وجولات في كثير من الأمور رحمه الله تعالى،
1: وكان لنا شرف مرافقته في العديد من الزيارات والرحلات.
0: نعم.
1: في الختام نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الشيخ الأخ الكريم العزيز شريف توتايو الذي يعني أتاح لنا فرصة هذا اللقاء. نشكرك على ما أتحت لنا من فرصة، وإن شاء الله يكون لنا معكم لقاء قادم حول مواضيع أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الرحب والسعة أخ عمر الأيوبي، أخ كبير وصديق عزيز كان لنا معه وهو يعرف ذكريات طويلة وما زالت. الله يبارك فيك ويشدك بالعافية ومأجور إن شاء الله تعالى.
1: الله يبارك فيك ويجزيك الخير.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: كنا وإياكم في حوار تسجيلي مع الأستاذ شريف توتايو القيادي في جبهة العمل الإسلامي في لبنان حول سيرة ومسيرة سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وذكريات العمل الإسلامي في بيروت، قدمناها لكم في رحاب الذكرى السنوية لوفاته. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه، ليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال الأول: ماذا قلت للمدير؟ أجابه الثاني: قلت له إنني أريد المكافأة التي أستحقها. قال له الأول: وماذا قال لك؟ أجابه الثاني: إن قلبه لا يطاوعه أن أعمل عنده مجانا. خمس يطبن بخمس: الصحة برغيد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أبا عبد الله، إني أخشى أن أكون منافقا. فقال: تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد والاقتصاد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: هنا انطلق
1: من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي علي علي علي علي علي

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بوصفه كائنا اجتماعيا يحتاج إلى الاندماج مع غيره، يأنس بأن يكون في مجموعة. ومن أهم الاحتياجات التي يحتاجها في تعامله مع غيره هي الرحمة، أن يرحم هو غيره وأن يرحمه غيره. تحدثنا فيما سبق عن تعريف الله بوصفه ربا للعالمين، فأطبع وصف الربوبية هذا بقوله الرحمن الرحيم. والحديث عن الرحمة والرحمة كأسلوب للحياة، يقول أهل العلم أن الألف والنون التي دخلت على الفعل رحمة تفيد المبالغة على وزن فعلان رحمن، وهذا يعني أن الرحمة أو الرحمن بلغ الحد الأقصى من الرحمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. والرحمن الاسم الوحيد من الأسماء الحسنى الذي يرد وحيدا دون أن يتبعه اسم آخر. كل الأسماء ترد في سياق ثنائي: غفور رحيم، عزيز حكيم، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، إلا الرحمن. كما لو أن الرحمن مكتف بنفسه لا يحتاج إلى شرح آخر، وكأنه يتضمن كل الأسماء ويحتوي كل الصفات. الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم يصف من خلاله علاقتنا به سبحانه، وهي علاقة مبنية على الرحمة، يتصرف معنا بطريقة كلها رحمة، ويبني فينا نحن هذه الصفة حتى تصبح أسلوب حياة، حتى نتصف نحن بهذه الصفة فنكون رحماء بيننا، فيكون الأخ رحيما بأخيه، والزوج رحيما بزوجه، والمستأجر رحيما بأجيره. والسورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم الرحمن هي سورة الرحمن، وهي سورة مدنية، وكأن خطاب الرحمة موجه إلى ذلك المجتمع الذي بدأ يتشكل، يأمرهم أن يتخذوا الرحمة أسلوبا للحياة. والرحمة كأسلوب للحياة لا تعني الضعف ولا الخنوع، وإنما تعني الأخذ بالأسباب والتوازن، وأن لا يبغي شيء عن شيء، بحيث ينتج مجتمعا يوازن بين الحقوق والواجبات، مجتمعا يكون رحيما في تعامله بين أفراده، وأيضا مجتمعا يأخذ الحقوق لأصحابها. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن علم القرآن، من رحمته أن جعل لنا القرآن علامة على طريق السائرين إليه.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار وفيهم آباءهم وإخوتهم وذو قراباتهم وصحاباتهم، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا رحماء بينهم، وهم فقط إخوة في الدين. فهي الشدة لله والرحمة لله، وهي الحمية للعقيدة والسماحة للعقيدة، فليس لهم في أنفسهم شيء ولا لأنفسهم فيهم شيء، وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها، يشتدون على أعدائهم فيها ويلينون لإخوتهم فيها، وقد تجردوا من الأنانية ومن الهوى ومن الانفعال لغير الله، والوشيجة التي تربطهم بالله

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع عدد من فوائد جليلة للعالم الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتاب الفوائد، إحدى هذه الفوائد: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. الله عز وجل من أسمائه أنه ستار، وقد يظهر الله محاسنك ويستر عن الناس عيوبك، فما دمت تحتمي بهذا الستر وتقدر هذا الستر، وما دمت تخاف أن تسوء العلاقة بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى بتكرم منه يبقي الستر الذي بينك وبين الناس قائما، يعني يحفظك ويسترك ويخفي عن الناس ما أنت عليه، وهذا من أسماء الله الحسنى. والمؤمن الصادق له من هذا الاسم نصيب. المؤمن الصادق ليس فضاحا، بل يستر على الناس عيوبهم وأخطاءهم. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني هذه الآية أنك لا تستطيع أن تتقرب إلى الله أعلى تقرب إلا إذا اشتققت من أسمائه الحسنى أخلاقاً تتعامل بها مع الناس. فإذا كان الله ستيراً ينبغي أن تتخلق أنت بهذا الخلق، فإذا تخلقت بهذا الخلق كان هذا الخلق باباً لك إلى الله، ووسيلة تقبل بها على الله. هذه قاعدة عامة تؤخذ من هذه الآية. الله عز وجل رحيم، فإذا رحمت الخلق تستطيع برحمتك للخلق أن تقبل على الله الرحيم. يعني أنت لا تستطيع أن تقبل على الذات الإلهية الكاملة إلا بكمال مشتق من الذات الإلهية، وهذا الكمال المشتق من الذات الإلهية هو الكمال الأصيل، هي الأخلاق الصحيحة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتأثر. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الإنسان أحياناً بذكائه يعامل الناس معاملة طيبة. هذه الأخلاق التي لم يكن مصدرها اتصالاً بالله عز وجل ولا صبغة من الله عز وجل، هذه أخلاق الأذكياء تنهار وتتبدل وتتغير عند أي استفزاز أو عند أي خطر يهدد مصالح الإنسان. ولو وسعنا هذا الموضوع لوجدنا أن العالم الغربي استطاع بطرح قيم رائعة جداً أن يخطف أبصار أهل الأرض، لكن حينما هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. والله سبحانه وتعالى متكفل ألا يغش أحداً بأحد، فالذي بينه وبين الله ستر حافظ عليه وقدره، وشكر الله على أن ستره. ما كان الله ليفضح هذا الإنسان في عقر داره، لكن من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اعمل لوجه

0: واحد يكفك الوجوه كلها. الأمر كله بيد الله، والإنسان مهما يكن ذكيا وقد أحكم أموره وقد سد كل الثغرات وقد هيأ لكل الاحتمالات، لا يستطيع أن يحمي نفسه من فضيحة، لأن الأمر بيد الله وحده. ويؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الحيلة والذكاء وقوة الإدراك، صاحب المكر والكياسة، لا يستطيع أن يحول بينه وبين أن يفعل الله معه ما يريد. بالمناسبة، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. هذا الكلام يقود إلى التوحيد. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وللعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وما دمنا في هذا الموضوع، فهناك في بعض الأحاديث حديث يشير إلى أنه من تتبع عيوب الخلق تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. في إنسان قناص، يعني همه أن يثير الفضائح، وكل إنسان يدقق في خصوصياته ويفضحه، فعقابه من الله عز وجل أن يفضحه في عقر داره. ولا تستطيع مهما كنت كيسا وذكيا وعاقلا أن تحول بين الله وبين أن يكشف سترك. فلذلك أيها الإخوة، لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بقربة أبلغ من أن تشتق كمالا منه. بهذا الكمال الذي تشتقه منه يمكن أن يكون وسيلة لك إلى الله. وهذا فحوى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه فائدة. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل الانتقال إليه. لا بد من توضيح هذه الفائدة بمثل. لو تصورنا أن بلداً فيه نظام إيجارات عجيب، يستطيع مالك البيت أن يطرد المستأجر في أي لحظة من ليل أو نهار، بل في أي ثانية، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من أغراضه شيئاً إطلاقاً، وبلا سابق إنذار وبلا قاعدة. هذا المستأجر له دخل كبير، هل من العقل أن يضع كل دخله في هذا البيت الذي هو مستأجر له وقد يطرد منه بأية ثانية؟ وكل شيء اشترى لهذا البيت يبقى في البيت، حتى متاعه الشخصي. هكذا النظام. افترضوا نظام إيجار هكذا، هل من العقل أن تضع كل مالك في هذا البيت لأنه في ثانية واحدة تطرد منه؟ لكن لك بيت بعيد وهو ملكك وهو على الهيكل، أليس العقل كل العقل أن تنفق مالك في كسوة ذلك البيت وفي تأسيس ذلك البيت وفي إعمار ذلك البيت، لأن مصيرك إليه؟ هذا هو الذي أتمنى أن يكون واضحاً. هذه الدنيا كل شيء تملكه فيها منوط بدقات قلبك، منوط بشرايينك، منوط بسيولة دمك. منوط بنمو خلاياك. لو أن هذه الخلايا نمت نموا عشوائيا انتهى كل شيء، أصبح الإنسان خبرا ونعوة. لو أن هذه الشرايين ضاقت دخل الإنسان في متاعب لا حصر لها. لو أن هذا الدم تجمد، لو أن هذا القلب توقف عن النبض، فهذه الدنيا كل شيء تملكه فيها ينتهي بأحد هذه الحالات. وكان رجلا فصار خبرا، والله عز وجل قال فجعلناهم أحاديث. إذن أن تضع كل إمكاناتك وكل مكتسباتك في هذه الدنيا الزائلة، من يفعل هذا يكون على قدر لا حدود له من الغباء. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فللعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. الآن في الدنيا بدائرة معينة شاعت فكرة أنه مدير هذه الدائرة سوف ينتقل لمكان آخر وسوف يأتي فلان مكانه. بعض الموظفين الأذكياء يقيمون علاقة طيبة قبل أن يكونوا تحت إمرة هذا الجديد. الآية الكريمة إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي يعادي ربه، هذا الذي يقف في خندق معاد للحق، هذا الذي يتفلت من منهج الله عز وجل، ما موقفه حينما يلقى الله عز وجل؟ ورد في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أخواننا الكرام، في بالحياة عبر كثيرة جدا. دائما سألوا مرة طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية بما نلت هذا التفوق؟ فأجاب إجابة رائعة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ساعة في العام الدراسي. ويقاس على ذلك أن المؤمن كلما هم بعمل ماذا أجيب الله عن هذا العمل، هم بتطليق زوجته، هي ترى معي الحق بتطليقها، هم بفض هذه الشركة، يا ترى هل هو مصيب في هذا أم مخطئ؟ دائما وأبدا المؤمن يتصور أن الله يسأله، فماذا يكون جوابه لله عز وجل؟ وأنا أحيانا كثيرة حينما أستفتى في موضوع الوصية أقول له معك جواب لله. قد يكون له بنت فاتها قطار الزواج وبناته الأخريات متزوجات، فإذا أعطى هذه البنت شيئاً من ماله في حياته ليضمن لها كرامتها بعد موته ما في مانع، معك جواب لله عز وجل. أحياناً الإنسان يحابي زوجته الثانية فيكتب لأولادها ما لا يكتبه لأولاد الأولى. إن العبد ليعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. العبرة أيها الإخوة قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تفعل شيئا هيئ لله جوابا، هيئ لله جوابا وافعل، لأن الله عز وجل مطلع على نواياك. وهذا معنى الحديث النبوي الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني هذا الحديث: إذا لم تستحي من الله بهذا العمل امضي فيه ولا تعبأ بأحد. أحياناً بيكون في عمل مرفوض اجتماعياً لكن مقبول عند الله عز وجل، وأنت مغطى عند الله. فإذا كنت مغطى عند الله ولا تستحي من الله من هذا العمل فامضي به ولا تعبأ بأحد. آخر فائدة: إضاعة الوقت أشد من الموت. كيف؟ إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والفرق كبير جدا. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وهي زائلة في الأساس، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، مركب في أعماق أعماق أعماقنا أن الوقت أثمن من المال. الدليل: لو أن إنسان لا سمح الله أصابه مرض عضال وتقتضي أجرة العملية أن يبيع بيته، لا يتردد ثانية واحدة، لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته الذي لا يملك غيره من أجل إجراء عملية يتوهم أنها تمد في حياته بضع سنوات. الآن لو أن إنسان أمسك 500,000 وأحرقها بيده أمام ملأ، ماذا يحكم عليه؟ بأنه فاقد العقل، لأنه أتلف ماله. إذن إتلاف المال يعد سفهاً. فإذا أتلف وقته، والوقت أثمن من المال، يعد متلف الوقت أشد سفهاً من الذي يتلف ماله. لأنه أنت وقت، أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. أنت بالتعريف الدقيق وقت، أو أثمن شيء تملكه هو الوقت، أو رأس مالك الوحيد هو الوقت. وإضاعة الوقت من المقت، في حكمة أخرى، إضاعة الوقت من المقت. فأنت حينما تضيع وقتك تضيع نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنت وقت، وإضاعة الوقت من المقت، وإضاعة الوقت أخطر من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الدار الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً، ويمكن أن ينفق إنفاقاً استثمارياً. ومعظم أهل الأرض ينفقون أوقاتهم إنفاقاً استهلاكياً، يعني يأكل ويشرب ويسترخي ويفعل ما يريد ويلتقي مع من يريد، ولا يقوم بأي عبادة ولا أي طاعة. ثم يفاجأ بخبر صاعق سماه الله مصيبة الموت. والإنسان ما دام صحته مقبولة ينسى الموت، أما حينما يأتي المرض إلى عضو خطير أو إلى جهاز خطير أو التقرير خطير، عندئذ ينسى كل شيء. فهذه الحقيقة المرة يؤكدها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث، أنا والله أصف هذا الحديث أنه يقسم الظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت الآن صحيح، معافى، لك بيت، لك زوجة، لك أولاد، واليوم كالبارحة وغدا كاليوم، لكن إلى متى هذا الوضع؟ يعني شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم غضبت، في تطور سيكون في المستقبل. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني مضي الأيام، ماذا بعده؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ مرض عضال، انتهى، شلل، خسر بالدماغ، فقد بصره، فقد سمعه، فقد ذاكرته، والعياذ بالله في أمراض تنسيك الدنيا بأكملها، أو هرما مفندا، تقدم به السن ولم يكن في شبابه على طاعة الله، ونعوذ بالله من خريف العمر. حشري يعيد القصة مئات المرات، لا يحتمل، ثقيل الظل، يهرب أهله منه، ممكن، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال كما تسمعون وترون بيطرح قيم رائعة، بمارس ممارسات إجرامية، يقول لك: أنا أتيت من أجل الحرية. هذا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هلأ حينما يقع زلزال، ألا ترون ماذا يحصل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخواننا الكرام، وقع بالقاهرة زلزال، لي قريب هناك يقسم بالله العظيم أن امرأته من شدة خوفها حين وقوع الزلزال أخذت ابنها الرضيع وانطلقت خارج البيت لا تلوي على شيء، وفي الطريق تبين لها أن الذي أخذته ليس ابنها الرضيع بل حذاء زوجها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال الباكستان، هذه الزلازل، الأعاصير في أمريكا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يحفظ بلادنا. أيها الإخوة، إذا أنت وقت، فإما أن تنفق وقتك إنفاقا استهلاكيا كما يفعل معظم الناس، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فتفعل في الوقت الذي سيمضي عملا ينفعك بعد مضي الوقت. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مقدسية. الاعتقال والمرابطين والإبعادات.
1: اليوم يا يوسف سمعت بتقرير إخباري إنه أكثر من 15 مرابط في المسجد الأقصى تم اعتقالهم بعد الاعتداء عليهم، فمن هم المرابطين اللي بيحكي عنهم التقرير؟
2: المرابطين والمرابطات يا مريم هم مجموعة نساء ورجال اعتادوا على زيارة المسجد الأقصى المبارك يوميا للصلاة فيه وإحيائه وصد كل أذى عنه، فقام الاحتلال بمحاربتهم وجمع أسماءهم في قائمة موحدة أطلق عليها مصطلح القائمة السوداء وصار يمنعهم من دخول الأقصى.
1: يا الله، لهيك بيعتقلهم الاحتلال؟
2: الاعتقالات في القدس المحتلة بتأخذ أشكال متعددة وبتستهدف الانتقام من الأهالي ودفعهم للرحيل عن المدينة، لكن المرابطين بالذات ما بيتعرضوا للاعتقال فقط، بل يقوم الاحتلال بإبعادهم عن المسجد الأقصى والقدس.
1: كيف بيبعدهم يعني؟
2: اتبعت سلطات الاحتلال سياسة إبعاد متدرجة عن المسجد الأقصى، بدأت بإبعاد المرابطات جماعيا، ولما فشلت في ذلك بدأت بالإبعاد الفردي عن الأقصى أولا ثم عن محيطه ثم عن البلد القديمة كاملة.
1: لكن يا يوسف، ليش بيبعدوهم أصلا وكيف بيأثر عليهم وجودهم؟
2: بيهدف الاحتلال من هاي الإبعادات إلى إفراغ الأقصى لتهيئة الأجواء للمتطرفين باقتحامه متى ما بدهم، لتكون لهم فرصة لأداء صلواتهم التلمودية بحراسة من الشرطة الإسرائيلية بدون أي مضايقة أو وجود إسلامي فيه.
1: إن شاء الله سيبقى المرابطون مستمرين برباطهم وما يتحقق مراد الاحتلال أبدا.
2: آمين يا رب.
0: معلومة مقدسية لنكون منها

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما أبوي موجود ولا طلع المحل؟
3: لسه ما طلعش. ليش؟
2: لا بدي أحكي معه بموضوع مهم جدا.
3: يا بني والله مواضيعك هاي والله غير جبلنا الدور.
2: إيش يعني الدور؟
3: جبلنا المشاكل، صار تتفلسف كتير يما.
2: أنا بدي أقعد كل مرة أشرح لكم عن طموحي. خلص يما خلص، أنا هلقيت مراحل متقدمة.
3: وش بدك في أبوك؟
2: بقول لك بدي أحكي معه في موضوع مهم. أنا يما بحبش أعيد الكلام مرتين.
3: ماشي يما، روح فوت واحكي له.
2: حاضر. السلام عليكم يابا.
4: وعليكم السلام
2: يابا. من يوم ما طالعت عملش حساب في المصروف.
4: كيف يعني؟ وضح.
2: يعني خلص اعتبر انه فيش لك ابن من ناحية مادية.
4: يعني وقعت على خاتم سليمان ولا على فانوس على الدين؟
2: لا هاد ولا هاد يابا. انا يابا حابب اشوك طريقي بنفسي، وهذا الكلام حكيت لك اياه كذا مرة.
4: يعني بدك يصير تشتغل تطلع من الاربع الفجر وترجع 12 في الليل؟
2: لا يابا، انا بختار الشغل اللي بدي اياه، ما حدش بفرض حاجة علي.
4: طب وان شاء الله مع مين بدك تشتغل؟
2: مش مشكلة يابا، انا لقيت ما لقيت الشغل، بس انا حبيت احطك في الصورة.
4: يعني ما عملش حسابك عندي في المحل؟
2: لا لا لا اطلاقا يابا، انا طموحي اشي تاني.
4: ماشي اتوكل على الله، بس دير بالك لو بدك تطلب نص شيكل والنص شيكل هذا بدي يحييك، والله ما تاخده.
2: عيب يابا، انا مستعد اموت ولا اخده النص، لانه خطة الطموح عندي بتخلينيش اخده، كل طموح بيخرب.
4: خلص يابا حافظ على طموحك وحطه في الفريزر.
2: مقبولة منك يابا.
4: لعنة الله على هي خلفة. اخس اخس. لا بقولوا لك مبروك اجاك ولد، والولد احسن من البنت. يجوا يشوفوا العاهات اللي عندي. خلفة هادي
3: ايش مال لؤي؟ ابو لؤي
4: عاهة عاهة يا ام لؤي، وبدنا نتعامل معاها. انا نفسي اعرف الكلام هذا والافكار هادي من وين بجيبها.
3: هذا طيش شباب يا ابو لؤي، بكرة الولد بعقل وبرجع لك ان شاء الله، بيصير يشتغل معك في المحل.
4: اعوذ بالله، اي والله غير اكسر رجلي اذا بخش في المحل. يروح يتنايل على الطموح تبعه، يروح يليك لعني.
5: ابو بدر قسما بالله يا ابو بدر، مصلي الفجر وجاي افتح المحل. تعرف ليش صليت الفجر؟ عشان ربنا يفتحها بوجهي، عشان ربنا يرزقني. بس انا مش عارف ليش انا بتعاقب فيك، ايش انا سويت؟ مش عارف.
6: لا حول ولا قوة الا بالله، مال الناس انهبلة. هو انت لما شوفني قطيعة رزق انا؟
5: طيب انا نفسي افهم يا ابو بدر، نفسي افهم، فيش محلات تبعين راديوهات غيري؟ فيش محلات تدور عليها غير انا يعني؟
6: في يا عمي في، بس والله القلب وما يريد
5: يا زلمة.

0: قال لك تريد قلبي حد قال لك روح يا راجل روح شوف لك حد تاني وقعد معاه وتفهم معاه بكف طلال النص وابن الفيلسوف علي كمان انت
1: الله اكبر الله اكبر بروح عند عم ابو حسام بحسه التاني متقل مني وبقعد انتبع الكمبيوتر اللي فاتح محل في البرج التاني بلو بوزو مترين ايش القصة
0: ابو بدير روح روح عند عمك ابو حسام والله بحبك وروح عنده
1: طب انت ما قلت ليش انا ليش جاي
0: بديش اعرف يا زلمة
1: يا راجل بدي وصلة ام الثلاث بلحات
0: ابو بدير لا عندي بلح ولا تمر ولا بتنجان ولا كلمنتينة روح عند ابو حسام يا زلمة من وجهي يا صباح يا فتاح يا رزاق
1: الله اكبر الله اكبر الناس انجنت الناس انجنت والله طول عمري خفيف نضيف على الناس ليش بيعملوا هيك
0: يا راجل روح يا راجل يا راجل دم خفيف وين انت يا راجل انت ازنخ من دم العجل لما يندبح في عيد الاضحى روح يا ابو بدر من وجهي
1: طيب تزقي شايف حالك على ايش
0: ابو بدر انا مش شايف حالي بس من شان الله تروح من وجهي
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ابو بدر انا معايا مغص وكل شوية بروح على الحمام الله يرضى عليك
1: انت مالك يا عم ابو حسام انت زي علوش انت التاني
3: ماله علوش
1: بتتقل مني الله اكبر بتتقل من خيالي
3: الله يسامحه وليش يتقل منك والله انت بتريح القلب
1: طب صل على النبي بدي احكي لك القصة
3: اعمل معروف بدي اروح على الحمام مرة تانية بتحكيها مرة تانية
1: ايش اصبر شوية هي هم كلمتين اصبر شوية
3: بقول لك مش فايق القصص بقول لك روح
1: طيب ماشي ماشي عم ابو حسام بدك مني اشي
3: الله يسهل عليك
1: ايش بدي اقول
3: قلت قلك وتعب سرك ولك كل المغص هذا منك انت
1: لا لا لا يا عم ابو حسام حرام عليك
3: طب خلص روح يا عم جه الله عليك تروح
1: طب صحيح ابو عبيدة تاع القسام بده يحكي كلمة علشان الاسرة
3: ولك هو انا سكرتير ابو عبيدة هو انا النائب تبعه إذا بدي يحكي كلمة بتفتح التلفزيون أو الراديو وبتفهم
1: والله قولتك بدي أروح أفتح الراديو واستنى
3: الله يسهل عليك اصحك وتقول لي بدك مني إشي
1: لا حبيبي حبيبي سلام بدك مني إشي
3: ولك يخرب بيتك ولك أنت جحش ما بتفهمش
1: لا لا لا لا بشوف فولعت معك يا عم أبو حسام خلص خلص بجيك على رواقة وبنقعد معك بدل الساعة ساعتين
3: لا وليش ساعتين تعال بات عندي أحسن
1: والله بعرفك ما بتقصر خلاص في أقرب وقت بجيب 5 كيلو جناحين وبنقعد طول الليل نشوي فيهم
3: الله يشفيك يا بعيد ولك روح روح الله يسهل عليك بدي أروح الحمام
1: ماشي ماشي عم أبو حسام السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: بدك مني إشي
3: ولك امشي
4: كابتن ميخائيل القيادة الطالبة منا انه احنا نركز اكتر في ملف الجنود المفقودين في غزة
5: واحنا شو صحك احنا كنا نلعب ما احنا شغالين ليل نهار على جنودنا المفقودين في غزة
4: طالبين منا انه احنا نضغط على العملاء عشان نجيب معلومات اكتر
5: بصدق صحك بصدق
4: انا رايح على مكتبي بدك اشي مني
5: لا لا لا لا تدا الو كيفك أها اسمعني كويس بدي تجيب لي معلومات من تحت الأرض عن الجنود المفقودين في غزة قصدي أنا إن شاء الله واخد خكة نقطة بس سجلها نص كلمة نص معلومة عن الجنود المفقودين سجلي إياها أي حاجة بتعلق في الجنود المفقودين في غزة سجلي إياها بسرعة تاني حاجة بدي إياك تفهمني منيح ملف الجنود المفقودين هذا ملف إنساني وإنت لازم تكون إنسان معانا زي ما إحنا إنسانيين معاكو وما تنسى إنه هذا الجندي المفقود في غزة إلو أب أو إلو أم بيستنوه في إسرائيل ففي النهاية القضية كلها على بعضها إنسانية بدك تعرف خير؟ أها طيب اسمعني كويس أنا بدي أي واحد في الحارة في الشارع بجيب سيرة الجنود المفقودين تسجل لي الخراجة التانية حاول ترقب لي سياف شوف لي وين بروح وين بيجي وخلاص
6: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك يا سياف؟
6: الله يخليك، الله يبارك فيك. عفوا، من حضرتك؟
7: الله أكبر، بطلت تعرفني؟ صاحب أبوك أنا يا راجل، أبو هاني.
6: أهلين أهلين، أهلا وسهلا أبو هاني، كيف حالك؟
7: الله يسعدك، والله كبران بشوفك ما شاء الله عنك، ودقنك مخليك حوالي 40 سنة.
6: أنا عارف، إيش بدنا نسوي؟ بعين الله يا عم أبو هاني.
7: قصدك في خدمة يا سياف؟
6: تفضل.
7: شوفنا شغلانة لهالولد يا زلمة، قاعد بقيس شوارع وبدنا نجوزه، وانت عارف يعني بنفعش نجوز واحد وهو مالوش شغلانة ولا مشغلة.
6: طيب يعني بلا مؤاخذة، يعني في ايش بدي اشغله؟
7: ابني جدع ويعجبك وشغله في اي حاجة يعني عندك.
6: يعني يا عم ابو هاني بلا مؤاخذة، انا الي في تصميم الكمبيوتر، ابنك الي في الكمبيوترات اشي؟
7: ابني الي في اي حاجة ان شاء الله تاخده كالناس.
6: يا سيدي ولا يهمك، ان شاء الله اذا صحت لي شغلانة مش راح نقصر.
7: حبيبي حبيبي يا سياف. الا صحيح قل لي، بدي اسألك لوين البلد رايحة؟
6: والله هاي هالبلد الحمد لله على كل شيء يا ابو هاني.
7: سيبك من المجاملات، بقصد عن الوضع السياسي.
6: يعني انت عارفني انا سياسي يا ابو هاني؟
7: هاي انت بدك تقعد تتخوت علي، هاي ما انت شغال مع الجماعة. وكل الاخبار عندكم؟
6: والله يا ابو هاني اللي بتسمعه انت انا بسمعه.
7: طب ايش بدي اقول؟
6: قول يا ابو هاني.
7: بيقولوا في تبادل اسرى قريب جدا مع الجنود المفقودين في غزة، صحيح؟
6: والله علمي علمك، من وين بتجيب الاخبار؟
7: الناس اللي بتحكي من هان ومن هان.
6: يا سيد ان شاء الله ان شاء الله بصير عن قريب.
7: بدنا اولادنا يطلعوا غصبا عنهم، بدنا اولادنا يطلعوا، والمقاومة لازم تحافظ على الجنود المخطوفين هذول. الجن ما يعرفش وين هم محطوطين إلا لما يطلعوا كل أولادنا.
6: إن شاء الله ربك كريم، إن شاء الله اللي كاتبه ربنا بيصير.
7: حبيبي يا سياف، أي خدمة.
6: تسلم تسلم.
8: ألو، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا سياف إيش بدي أقول؟
9: يا عبد الله تفضل.
8: في واحد له 10 دقائق بيمشي وراك، وين ما تروح بيروح وراك، بعيد عنك تقريبا 100 متر. تطلعش وراك، بلاش يشوفك ويسحب حاله ويغير اتجاهه. خلينا نمسكه ونكشفه.
9: طب هو يعني شاب صغير ولا ولد ولا كيف؟
8: إيه لا، شعره شايب مبين عليه راجل كبير، شايفه بالكاميرا انا.
9: اها طيب ماشي ماشي ماشي،
8: حاول بصوره او باخرى التوه تختفي عنه.
9: لا لا تقلقش علي تقلقش علي.
6: السلام عليكم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وين انت يا زلمة؟ سياف؟ ولكن قدام انت، كيف صرت وراي؟
6: لا ولا حاجة، بس زي ما تقول رحت على الدكان اشتريت، الا انا شفتك في طريقي. وين؟ طريقك طريقي؟
7: لا والله، بس قلت بدي امشي رجلي، ما انت طول النهار قاعد في الدار.
6: طيب اذا طريقك معي روح، روح معي يلا.
7: لا لا لا خلاص خلاص، بدي ارجع نهاب، بكفي. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان. بعد أن انتهت خلافة محمد بن عبد الرحمن بن الحكم، وقد كانت فترة مميزة أيضا ببعض المواقف فيها، تولى بعده ابنه المنذر ابن محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم، وذلك في عام 273 للهجرة، واستمر في ولايته. لم يكن هنالك جديد، لكنه حاول أن يحافظ على الأوضاع. أيضا برزت أكثر مظاهر الترف في حكومته، وأيضا المصادر المالية تعددت بالنسبة للأندلس، واستقرت الأمور، وقد خمدت تلك الفتن والثورات التي كانت تقلق الأمراء في الأندلس. بعد المنذر بسنوات تولى أخوه عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحكم، واستمر أيضا في سياسة أخيه. ظهرت بعض معالم الترف، أيضا كان يذكر المؤرخون شيئا من بعض المظاهر الخارجة عن إطار الالتزام الإسلامي من حيث الخمور والقيان والغناء، وهذه كما نعلم دائما مرتبطة بالترف والثراء وبالقعود عن حركة الجهاد الكبرى، لأن الناس هنالك في عهد المنذر وعبد الله لم يكن هنالك حروب ظاهرة مع الإفرنج. حتى إذا وصلنا إلى عام 300 للهجرة، حيث توفي عبد الله بن محمد، وجاء بعده عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله حفيده، وهذا الذي لقب نفسه بالناصر، تولى الخلافة تولى الإمارة عام 300 للهجرة. ونشأت في عهده عدد من الثورات، ولكنه أظهر قوة وصرامة فأخمدها. ثم نشأت أكبر مشكلة في زمانه للبربر، ثورة بربرية كان أيضا يدعمها شمال أفريقيا. فنظرا لشدة تلك الثورة، رأى عبد الرحمن ابن محمد الذي لقب نفسه بالناصر، وهو من يسمى حتى في التاريخ الأندلس بعبد الرحمن الثالث، أيضا رأى أن ينشئ خلافة أموية ليواجه بها الخطر المرابطين القادم من شمال أفريقيا. فهنالك أنشأ عام 316 للهجرة الخلافة الأموية بعد معركته مع البربر، وتسمى بالخلافة، فكان هو الخليفة الأول من الأمويين في الأندلس، وتلقب بالناصر. عبد الرحمن ابن محمد الناصر كان له دور كبير في التطور الثقافي والتطور العلمي، وأيضا كان له مجموعة من الانتصارات الحاسمة حتى في شمال إسبانيا، في شمال الأندلس مع الإفرنج، كان ينتصر في كل معركة يخوضها. وأيضا استتبت الأمور، وكان الجانب الترف والبذخ والمال قد بلغ أعلى درجاته في عهد عبد الرحمن الناصر، والمؤرخون يضعونه علامة فارقة في الأندلس. وهنا بدأ يبني القصور، وبدأ يظهر البذخ فعلا الكبير على حياة عبد الرحمن الناصر، حتى وصل عام 25 و300 للهجرة إلى بناء المدينة الشهيرة في التاريخ الأندلسي، ألا وهي مدينة الزهراء. هنا لابد لنا من لفتة مهمة جدا. عبد الرحمن الداخل حينما كان يبني جامع قرطبة ويطور في هذا الجامع ويوسعه، كان يقول فيما يروى عنه، كان يقول: إنما أريد أن أثبت دعائم الإسلام أمام الكفار وأمام الإفرنج أعداء الإسلام، ليعلموا أن ديننا دين قوة وعظمة. وهنا تبرز لنا النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بينما عبد الرحمن الناصر لما أراد أن يبني مدينة الزهراء وقد عزم على ذلك عام 25 و300 للهجرة، ماذا قال؟ قال: والله لأبنين مدينة ينسى الناس بها مدينة قرطبة، وينسى الناس بها قصور الشام والعراق. لاحظوا معي هنا النية والهدف اختلف تماما. هنا نية بذخ، وهنا يعني نية ترف ونية مباهاة، وهنالك نية تحدث عنها صاحبها. ولهذا بنيت الزهراء. كيف بنيت مدينة الزهراء؟ هذه المدينة فيما يروي التاريخ مدينة
بذل فيها عبد الرحمن الناصر أموالا طائلة جدا، وبنى فيها عددا من القصور، وكانت تبعد حوالي 30 كيلومتر عن قرطبة، وجاء إليها بأنواع الزينة وبأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والفضة والأخشاب، أغلى الأخشاب من أنحاء العالم، حتى جلبت إليها مواد من الشام والعراق ومن القسطنطينية. وأراد هو قال أنا أريد أن أبني مدينة إذا رآها الناس ينسون غيرها من المدن، وفعلا استطاع أن يبني هذه المدينة، أن يبني هذه المدينة على مساحات شاسعة في تلك المنطقة، وقد زرتها فيما ظهر منها لأنها قد اختفت كما سأشير إلى ذلك بعد قليل. فما ظهر منها شيء عظيم، ورصع جدرانها وأبوابها وسقوفها بالفضة والذهب والجوهر. وقد كان للمنذر بن سعيد العالم الجليل والخطيب المصقع كلام نفيس في هذا الموقف، لابد أن يذكر في وقته وفي مناسبته. بنيت الزهراء، ما الذي صنع عبد الرحمن الناصر؟ نقل إلى الزهراء كل شيء من قرطبة، فأصبحت هي عاصمة الخلافة، وأصبحت هي المكان الذي يفد إليه الناس من كل مكان، وبدأت تضمر قرطبة، وبرزت فيها مجموعة من عوامل التقدم الحضارة، وتوافد إليها الشعراء وتوافد إليها الأدباء والعلماء من كل مكان، لأن عبد الرحمن الناصر كان يبذل ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر كما يقولون. ومن طرائف ما حدث في هذا الموضوع قصة لأحد الشعراء من العراق، وقد سمع بأن عبد الرحمن الناصر يعطي الناس العطاء الجزل، وكان هو قد خطب ابنة عمه في بغداد، وهو ابن زريق البغدادي، خطب ابنة عمه فأغلى عمه المهر عليه، طلب منه مالا كثيرا في المهر، ولم يكن ابن زريق قادرا على ذلك، وهو شاعر من الشعراء المجيدين، فقال لأهله ولابنة عمه سأسافر إلى بلاد الأندلس لأمدح عبد الرحمن الناصر، لعلي أحصل منه على مال أستطيع به أن أفي عمي حق ما طلبه مني من المهر. وتشبثت به ابنة عمه وكانت تريده زوجا لها، وقالت دعك من هذا السفر الطويل الذي بيننا وبينه البحار، وكانت تبكي وأمه تبكي، ولكنه كان مصمما على أن يذهب إلى الأندلس. ذهب ووصل إلى مدينة الزهراء حيث عبد الرحمن الناصر، وتعب حتى دخل إلى بلاط عبد الرحمن الناصر، وكان فيه عدد من الشعراء الكبار من أنحاء الأندلس ومن أنحاء المشرق العربي أيضا كانوا يتوافدون إليه. المهم أتيحت له فرصة فألقى قصيدة أمام عبد الرحمن الناصر في مدحه، كما يقول الرواة فلم يلتفت إليها عبد الرحمن الناصر. يبدو أن كثرة الشعراء لم تجعل تلك القصيدة ذات قيمة كبيرة عن عبد الرحمن الناصر، فلم يمنحه شيئا من العطاء، فمات كمدا في الأندلس، ووجدوا عند رأسه رقعة فيها قصيدة يقول فيها مخاطبا ابنة عمه لا تعذليه فإن العذل يودعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه والسعي في الرزق والأرزاق قد كتبت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. ولم يفد شيئا، وقد قدر الله له أن يموت في الأندلس. إذن عبد الرحمن الناصر بلغ إلى هذه الدرجة من المكانة ومن السمعة ومن البذل على الأدب وعلى الثقافة وعلى تنمية الأندلس، ولكنه أوغل في الثراء وأوغل في مظاهر البذخ وتجاوز في ذلك الحد، وقد انتقده بعض المخلصين من العلماء والمستشارين الذين حوله، ولكنه أقام دولة خلافة قوية في بلاد الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع المفكر الإسلامي الأستاذ مصعب حيدر حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نلتقي بالأخ الأستاذ مصعب حيدر، الباحث الإسلامي والمسؤول الإعلامي السابق في الجماعة الإسلامية في الجنوب، في حديث حول علاقته ومعرفته بسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي. بداية أستاذ مصعب، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حبذا لو حدثتمونا عن بداية معرفتكم بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن هنا في الصيدة والجنوب تردد على مسامعنا اسم سماحة الشيخ سعيد منذ السبعينات القرن الماضي، وقد تمت استضافته في إحدى احتفالات المولد النبوي الشريف في جامع المصلي، وعلى ما أعتقد أنه في عام 1975، وكانت له كلمة قوية هادرة حظيت على إعجاب كثير من الجمهور الصيداوي. أنا لم أكن حاضرا، ولكن سمعت أصداء تلك الكلمة، ومن ثم يعني سارت الأيام والسنين إلى أن وصلنا إلى عام 1982. في عام 1982 حصل الاجتياح الإسرائيلي وترسخت أقدام الهزيمة النفسية في صفوف الصف الوطني والإسلامي في لبنان، وعمت حالة إحباط قوية من جراء النتائج الكارثية لهذا الاجتياح وخروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومن ثم مجازر صبرا وشتيلة وتنفذ الحكم الكتائبي الذي جاء على ظهر الدبابة الإسرائيلية. في ذلك الصيف تسنى لي أن أكون في مدينة طرابلس، وكانت ولادة حركة التوحيد الإسلامي في تلك الآونة، وقد حضرت يعني أنا جلسة المبايعة التي بويع بها سماحة الشيخ، وأظن أن التاريخ كان في شهر أيلول،
1: إذا في شهر آب
2: أو أيلول، ولاحظت يعني حجم التفاعل الشعبي مع الخطاب القوي لسماحة الشيخ والمرتفع الوتيرة. كان هناك حاجة ماسة في وسط الجمهور الإسلامي والوطني اللبناني إلى مثل هذا المستوى من المواقف، مواقف قوية رافضة لسيطرة عصابات مرتبطة بإسرائيل على الحكم في لبنان، ورافضة الاستسلام للاحتلال الإسرائيلي، ودعوة منطلقة لإطلاق حملة مقاومة عامة وشاملة لبنانية وفلسطينية في ظل يعني الدعوة إلى تماسك المجتمع الوطني والإسلامي في الوطن. طبعا ينبغي الإشارة هنا إلى أن يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران وانتصار هذه الثورة حصل حالة تحول أيديولوجي وتنظيمي. سماحة الشيخ سعيد يعني شكل أحد أبرز يعني أبرز الحالات التي استوعبت واستقطبت جمع كبير وغفير من أصحاب الانتماءات الأيديولوجية والتنظيمية السابقة، حيث بدا لهؤلاء أن سماحة الشيخ يلبي طموحهم ليس في مستوى الموقف القوي المتماسك وحسب، وإنما في التمهيد لرعاية حالة التحول الأيديولوجي والتنظيمي لهذه النخب القادمة والمندفعة نحو الإسلام بفعل يعني انتصار الثورة الإسلامية في إيران ونمو العديد من الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. حركة التوحيد آنذاك يعني شكلت هذه الظاهرة، والشيخ سعيد شكل حضنا دافئا لهذه النخب. صحيح يعني يمكن لم حركة التوحيد لم تأخذ حظها ونصيبها، والشيخ سعيد لم يأخذ حظه ونصيبه في الانتشار على مستوى المناطق الإسلامية اللبنانية عموما، إنما يعني طرابلس والشمال شكلت نموذجا مهما في على هذا الصعيد. وأظن يعني تتالت الأحداث فيما بعد من تنامي ظاهرة المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وضد القوات المتعددة الجنسيات في بيروت، وفي في إحدى المرات توجه سماحة الشيخ إلى بيروت في عام 1984 والتقى مع سماحة المفتي الشيخ حسن خالد والعديد من الفعاليات السياسية على رأسهم رئيس الحكومة رشيد كرامي. صحيح الموضوع كان له علاقة يمكن بأمن طرابلس، ولكنه كان على صلة أيضا بالجو السياسي العام القائم في البلد، والذي كان عنوانه في تلك المرحلة إسقاط مشروع 17 أيار. وأظن يعني أن يعني الشيخ سماحة الشيخ كان في إحدى محاضراته في الجامعة الأمريكية في الإسامبلي هول يتحدى الواقع الأمريكي ويتحدى المجتمع الأمريكي ويتحدى الإدارة الأمريكية على أعلى المستويات. يعني لا يمكننا أن ننظر إلى تجربة حركة التوحيد وسماحة الشيخ إلا على ضوء هذه المهمة التي تولتها في استنهاض الواقع السياسي للجماهير الإسلامية والوطنية اللبنانية والفلسطينية على حد سواء، يعني وصولا إلى حصول الانسحاب الإسرائيلي من معظم المناطق الجنوبية في عام 1985 وما تلا ذلك. طبعا يعني كان للشيخ ولحركة التوحيد دورا بارزا لاحقا في التصدي لمشاريع الفتن والانقسامات الداخلية والتي كان أبرزها حرب المخيمات أو الجو المذهبي القائم كان في بيروت بين الأحزاب، والذي اتخذ جوا مذهبيا بغيضا. كان يعني سماحة الشيخ وحركة التوحيد من الذين يعلنون الحرب على هذه الدعوات وعلى هذه الأجواء وعلى هذه الفتن التي كانت تتم ويروج لها بتشجيع من جهات إقليمية ودولية لتطويق المقاومة الإسلامية المنطلقة. وأيضا يعني عندما تعثرت هذه المقاومة من خلال حروب داخلية وقعت خاصة في مرحلة الصراع بين أمل وحزب الله، كان لسماحة الشيخ مواقف داعية لإنهاء هذه الحرب ولفتح الطريق باتجاه انطلاق هذه المقاومة نحو بدايات نحو نهاياتها الرشيدة. طبعا مع بروز انتفاضة الحجارة في آخر عام 87 كان سماحة الشيخ يعني مواكبا لهذا الموضوع بشكل يعني واضح وبشكل جدي، وكان يلقى قبولا فلسطينيا يعني في أوساط الشعب الفلسطيني اللبناني، الشعب الفلسطيني في لبنان يعني أنا أقصد. يعني إلى أن أدى دورا مفصليا في يعني على امتداد عقدين من الزمن. في عام 97 مثلا على طريقته العفوية كانت هناك زيارة البابا البولس الثاني إلى لبنان، فهو من قبيل الشكوى عن وضع المسلمين وحالة اليتم التي يعيشها المسلمون في لبنان، فقال أنه المسيحيين عندهم بابا، المسلمين لا عندهم لا بابا ولا ماما. تعرض سماحة الشيخ إلى حملة عنيفة من قبل بعض الأوساط الطائفية التي أرادت أن تلبس هذا الموقف ما لا يحتمله، علما أنه هو يعني كان شكوى إسلامية إسلامية داخل الواقع الإسلامي، ولم يكن تنمرا أو يعني تعديا على أوضاع المسلمين، ولكن من أراد بنية خبيثة أن يعني يعطي هذا الموقف بعدا تحريفيا توجه هذا التوجه. يعني عقدين من الزمن أعتقد تجربة سماحة الشيخ وحركة التوحيد يعني مرشحة للتقييم وللتوقف عند كثير من المحطات الهامة في يعني تاريخنا المعاصر.
1: أستاذ مصعب حيدر، الشيخ سعيد شعبان أرسل مجموعة من الشباب للمشاركة فيما عرف بمعارك شرق صيدا. كان هناك العديد من الإخوة من مدينة طرابلس الذين قدموا إلى صيدا وشاركوا في تلك المعارك. كيف تصفون الواقع يومها وردات فعل أهل صيدا على مجيء هؤلاء الشباب من مدينة طرابلس والذين أرسلهم الشيخ سعيد شعبان؟
2: والله يعني أهل المدينة لم يجدوا ذلك إلا من باب التضامن ومن باب التكافل ومن باب الحمية الجهادية الإسلامية، وكان موقفا إيجابيا ومتفاعلا، حتى أن يعني بعض يعني أبناء المدينة التحقوا آنذاك بحركة التوحيد بفعل هذه الخطوة وهذا الموقف. طبعا تنبغي الإشارة إلى أنه في هذه الأثناء يعني سماحة الشيخ كان يقيم أوثق العلاقات مع قيادة المقاومة الإسلامية ومع قيادة حزب الله، وتحديدا مع سماحة الشيخ مع سماحة السيد الشهيد عباس الموسوي، وكان يعني التنسيق جديا وفاعلا وفي العمق يعني حقيقة، وكان واضحا أن طموح سماحة الشيخ سعيد أن يكون هناك مش فقط تدخلا يعني جهاديا في معركة صيدا وحسب، إنما أن تكون هناك مشاركة من قبل شباب حركة التوحيد في العمق الجنوبي الملتحم مع الصهاينة ومع المواقع الصهيونية. ولكن الظروف التي أحاطت في مدينة طرابلس والمعارك الجانبية أو الهامشية التي فرضت هناك حالت دون استكمال هذا الطموح أو هذه المهمة. وإلا فإن التوجه لدى سماحة الشيخ يعني في موضوع أولوية الصراع مع الصهاينة وأولوية العمل المقاوم كان لابد من أن يأخذ ترجمة فعلية بشكل أفضل بكثير مما حصل.
1: وبالمقابل كيف كانت العلاقة بين شباب حركة التوحيد وشباب الجماعة الإسلامية الذين أيضا كانت لهم مواقع وكان لهم وجود عسكري هام في الجنوب وفي صيدا بالتحديد؟
2: العلاقة كانت إيجابية وتفاعل ميداني رحب وتنسيق كامل يعني ساهم فيه سماحة الشيخ ماهر حمود في مدينة صيدا، وساهم فيه الأخ أبو الحسن الذي كان يتولى قيادة العمل العسكري آنذاك، وكانت له يعني ظواهر كثيرة في جبهة صيدا شرق صيدا والتي كان يطلق عليها جبهة كفر فلوس لبعة عين المير، أو حينما تدعو الحاجة إلى مهمات أمنية أخرى. العلاقة كانت علاقة إيجابية وفاعلة.
1: نعم. هناك سؤال آخر، ردات فعل أهل مدينة صيدا بعد تأسيس حركة التوحيد الإسلامي، خاصة أن إعلان حركة التوحيد جاء بعد ضرب وإنهاء المقاومة الفلسطينية في بيروت.
2: هنا تحديدا في قلب المدينة في حي اسمه حي اسكندراني على مقربة من مستشفى حمود، عندما يعني في عام 83 يعني العدوان الإسرائيلي بلغ ذروته، والعدوان يعني الميليشيات أو القوى اللبنانية المتعاملة مع الاحتلال بلغ ذروته بعد مجازر صبرة وشتيلة. في هذا الحي تحديدا كان بعض الشبان بطريقة عفوية تراهم، إما بعضهم يرتدي تيشيرت عليها صورة الشيخ سعيد أو اسم الشيخ سعيد، أو يضع كاسات لخطبة تارة للشيخ سعيد أو للمرحوم الشيخ عبد الحفيظ قاسم كتعبير عن الرغبة في استيلاد موقف إسلامي قوي في مواجهة هذه الهجمة. مواقف الشيخ سعيد لبت طموحا لدى الجمهور الإسلامي اللبناني، وخاصة عندنا في مدينة صيدا طموحا كبيرا.
1: أشرتم إلى المحاضرة التي ألقاها الشيخ سعيد في الجامعة الأمريكية في قاعة أسامبلي هول، ويومها هدد بتدمير ناطحات السحاب.
2: نعم
1: في تلك
2: نعم أنا تذكرتها في 11 أيلول وأنا أشاهد تدمير مركز التجارة العالمي، تذكرت
1: هذا الموقف.
2: نعم.
1: هل كنت حاضرا يومها في الجامعة الأمريكية؟
2: لا والله أنا لم أكن حاضرا، ولكن كان الموقف يعني تمتلئ به صحف اليوم التالي يعني، ومن بعض الشبان الذين حضروا رووا لي أثر هذا الموقف وكيفية تفاعل الشباب معه يعني. كان تفاعلا طيبا جدا.
1: نعم. أيضا المواقف التي أطلقها من بيروت من الجامعة العربية أو مسجد الإمام علي عليه السلام في بيروت تجاه مفاوضات النخورة وما عرف لاحقا باتفاق 17 من أيار، والتي كانت مواقف يعني قيل أنها ساهمت مساهمة كبيرة في إسقاط هذا الاتفاق الذي عقده الجانب اللبناني المتحالف يومها أو المقرب من العدو الصهيوني مع الكيان الصهيوني. بتقديركم، هل فعلا تلك المواقف كان لها صدى حتى وصلت لتكون مساهمة في إسقاط هذا الاتفاق؟
2: يعني عادة إذا نستعرض يعني مجمل المواقف الإسلامية، عادة أكثر المواقف وضوحا أو حدة كان يأخذها الشيخ سعيد، بحيث أنه أنها كانت مواقف ملونة بألوان يعني واضحة، يعني لا لبس فيها حقيقة. يعني تأثير الطرابلس والشمال على الواقع السياسي اللبناني في تلك المرحلة يعني كان تأثيرا ليس كتأثير باقي المناطق، حيث كانت يعني في بيروت المعركة قائمة بين قوات مثلا أو جيش أمين الزجميل والقوى المعارضة، على أرض الجنوب الالتحام بين المقاومة وقوات الاحتلال، مثلا قوات المتعددة الجنسيات أيام ضرب المارينز والفرنسيين ونيو جيرسي أو حرب الجبل. يعني من هون يعني أهمية المنطقة اللي فيها حدث أمني بتكون دورة أفعل من المناطق النائية أو البعيدة عن ساحة المعركة الميدانية، إلا أنه أهمية مواقف الشيخ سعيد بوضوحها يعني لا لبس فيها.
1: أستاذ مصعب حيدر، هواجس القوى المسيحية اليمينية من مواقف الشيخ سعيد خاصة التي كانت تدعو لإقامة جمهورية إسلامية في لبنان أو التي كان لها يعني علاقة مع القوى خاصة فلسطينية والإسلامية، لماذا كانت هذه الهواجس؟ هل تبعتم بعض المواقف من جهات مقربة يومها يعني من هذه التصريحات؟
2: الانقسام كان يعني وفق اعتبارات سياسية وطائفية حادا، والفرز كان حادا بين مجمل الساحة السياسية اللبنانية وخطوط التماس، يعني مش بس خطوط تماس عسكرية وأمنية، خطوط تماس نفسية وسياسية وإلى آخر ما هنالك. إنما الملاحظ كان أن سماحة الشيخ قادر على استفزاز الفريق الآخر بشكل كبير، لذلك كانوا يستهدفونه أكثر من غيره، إلى حد أنه أحد تعبيرات هذا الموقف المسيحي اليميني كان بمؤسسة جريدة النهار بتعبر عنه، يعني ولو أن تختبئ هي تحت عنوان إعلامي مؤسسة إعلامية، مرتين متتاليتين تتعمد جريدة النهار أن تخطئ في العنوان المتعلق بتصريح أو موقف للشيخ سعيد شعبان، فتضع الثاء بدل الشين حتى يعني اللي قاعد عم بركب الخبر يفش خلقه ويقول شعبان. هيدي كحالة أو كتعبير عن حقد، كتعبير عن حنق يعني بمؤسسة تعتبر يعني من أوساط اليمين المسيحي المرتبط بأجهزة مخابراتية معروفة يعني. وباقي ما تبقى يعني حتى بعد انتهاء الحرب أو توقف الحرب يعني طبعا صار في تفاوت هون يعني الكثير من القوى السياسية صار مواقفها هاد أو رأي. الشيخ سعيد لم يغير على مواقفه العالية، فبقي عرضة للتهجمات المعروفة يعني.
1: أستاذ مصعب حيدر، كيف كانت ردات الفعل في مدينة صيدا خاصة من الأوساط الإسلامية تجاه المعركة التي تعرض لها مدينة طرابلس سنة 1985 من قبل القوات السورية والأحزاب الوطنية، والتي سميت معركة الأحزاب يومها، وكيف كان تفاعل الحركة الإسلامية في صيدا مع هذا الحدث؟
2: حقيقة الجمهور الصيداوي يعني تعاطف تعاطفا كبيرا مع الشيخ سعيد ومع طرابلس ومع الجمهور الإسلامي، وكان يعني نحن بذلنا جهود كبيرة كي لا يقوم الشباب المسلم في مدينة صيدا بردات فعل على بعض الأحزاب المشاركة في المعركة في طرابلس. بذلت جهود كبيرة كي لا يكون في امتداد أو أصداء للمعركة العسكرية والأمنية في طرابلس أصداء أمنية وعسكرية في مدينة صيدا. بقيت ردود الفعل أو التعاطف الصيداوي في إطاره المعنوي والسياسي والشعبي، ويعني وتم إبعاد الردود الفعل الأمنية والعسكرية. طبعا لأنه نحن هون عندنا في مدينة صيدا نحن يعني بعدنا لا نزال يعني تحت مرمى إسرائيل، يعني ليس من الحكمة بأي شكل من الأشكال أن تنجر مع حماسة الشباب المتعاطفين مع معركة طرابلس.

0: كانوا يستقبلونا بالترحاب والاحتضان، وفي قسم منهم تزوج بمدينة صيدا، في قسم منه اشترى وتجزر في المدينة، وإلى الآن وفتح مصالح ومؤسسات. يعني لم نشعر أن هذا الأخ الوافد من مدينة طرابلس كي يلجأ إلى مدينة صيدا غريبا، بل كان هناك شعور أن هؤلاء يجب أن يتم احتضانهم والترحاب بهم.
1: يومها هل تعرضت صيدا يعني الجو الإسلامي لضغوط من السوريين أو من الأحزاب القريبة من السوريين يومها، حتى لا يعني يتم رعاية ويعني استضافة هؤلاء الشباب، أم بقي الموضوع يعني اختياريا؟
0: يعني حصل شيء من هالنوع بس. التعاطف كان كبيرا، التعاطف كان كبيرا، بحيث أنه ما في مجال للوقوف في وجهه. يعني
1: مواقف الشيخ سعيد شعبان من النظام السوري أو من سوريا كدولة كانت مواقف واضحة لجهة اعتبار سوريا أنها عمق المسلمين الجغرافي والتاريخي وحتى العقائدي، وحتى أنه كان يطالب بوحدة لبنان مع سوريا، وهذا ما أغاظ الكثير من الأوساط اللبنانية، منها وطنية يسارية ومنها يمينية مسيحية يومها. بتقديركم كيف كان يقرأ السوري مواقف الشيخ سعيد التي كان يدعو من خلالها إلى وحدة لبنان مع سوريا، وإلى اعتبار سوريا عمق لبنان التاريخي والجغرافي، وحتى أنها عمق المسلمين العقائدي؟ ولماذا بقيت الإشكالية بين النظام السوري والحركة الإسلامية يومها؟
0: يعني أعتقد أن الموقف المبدئي أو الأيديولوجي لسماحة الشيخ سعيد ينبغي أن يكون محل تقدير من قبل الجميع، حتى بما فيهم المسؤولين السوريين آنذاك، المسؤولين الأمنيين والعسكريين. بس أظن أن هناك شكوى كانت من يعني أشخاص آخرين يمكن في حركة التوحيد، يعني مشكوا من مواقفهم حيال السوريين، مشكلة أساسية كانت.
1: أستاذ مصعب حيدر، سنة 1987 كان هناك مؤتمر في طهران وكنتم من المشاركين في هذا المؤتمر، دخلتم إحدى القاعات ووجدتم القاعة ممتلئة بالحضور أكثر من بقية القاعات، وكان هناك كلمة لسماحة الشيخ سعيد شعبان، حبذا لو تذكر لنا هذه الحادثة.
0: حقيقة المؤتمر هو حصل بعد مجزرة الحرم اللي سقط فيها
1: حجاج إيرانيون.
0: المؤتمر كان خصص عشان يعني اللي بظن اسمه قداسة الحرم. وبعد الجلسة الافتتاحية تم تأليف 4 لجان فرعية. يعني وحدي برئاسة السيد محمد حسين فضل الله، وحدي برئاسة الشيخ سعيد، واثنين تاني برئاسة واحد إيراني اسمه صلاح زنك أنا بظن، والرابعة ما بعرف. يعني حقيقة اللافت أنني في مرة من المرات قلت بدي جول شوف كيف عمل هاللجان، فتنقلت. وآخر ما يعني قاعة دخلتها هي القاعة اللي كان عم يترأسها الشيخ سعيد شعب. اللجان الثلاثة الأخرى يعني أكثر لجنة كان فيها يمكن اللجنة بترأسها السيد فضل الله، اللجنتين تانيين وجود عادي يعني القاعة أنجأ بربعة. وصلنا على القاعة اللي فيها الشيخ سعيد، ما في محل، الباب هيك العالم، يعني مين في أعضاء من المؤتمر مرافقي الشخصي

0: كليات واللي معظمهم طلاب كلية الإمام الصادق في إحدى الجامعات الإيرانية، تاركين الشخصيات المكلفين بمرافقتها وجايين عم يسمعوا الشيخ سعيد. وقد يعني وصلت على نقطة يعني كان يتم مقاطعتها بالصلاة على محمد وآل محمد والتكبير، عندما أجرى الشيخ سماحة الشيخ مقارنة تفصيلية بين موقف قريش وموقف الأنظمة العربية، موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وموقف الأنظمة العربية من الثورة الإسلامية في إيران ومن الإمام الخميني. كان يعني وبأسلوب جميل وبخطابة راقية كان مبدعا سماحة الشيخ. ويعني لم أكن أفهم ماذا يتكلمون، بس ولكن معظم الحضور الإيراني وغير الإيراني يعني كان عم بيعلقوا تعليقات دائمة على كل نقطة كان عم يذكرها. وطبعا وكنت أفهم أنه يعني التعليقات تواجه بأنه خلينا نسمع رحمة الله عليه.
1: الله أطال الله بعمركم. أستاذ مصعب حيدر، خطاب الشيخ سعيد شعبان الوحدوي هل ترك أثرا في الساحة الإسلامية أم أن الموضوع ما زال بعيد المنال؟
0: الموضوع بعده بعيد المنال، أكيد بعيد المنال، بس خطاب الشيخ سعيد الوحدوي كان من أوضح الخطابات، من أكثرها مباشرة، من أكثرها صدقا. كان في شعور عام أن هذا الرجل صادق اللهجة، صادق القول والمقال. فبالتالي يعني في حينه في حياته ويعني وحين يذكر كان في شعور عام أنه هذه المواقف مواقف متميزة ولا يمكن ترجمتها على أنها يعني تبعية. وكثير من الأحيان بس يكون في تقييم حتى بالساحة السنية لبعض الشخصيات المتعاطفة مع الثورة الإسلامية بإيران، مع الجمهورية الإسلامية بإيران، بيكون في تقييم أنه هي من ضمن التبعية اللي صايرة أو هو الإكسسوار إيراني. سمحت الشيخ سعيد ما كان يتم التعاطي معه بهذا المقياس حتى من قبل أكثر الناس تطرفا وعداء ضد الثورة الإسلامية، حتى من قبل أكثر الناس تطرفا ضد المتعاطفين مع إيران وخط السياسة في الساحة اللبنانية. كان هناك تقدير يعني أنه لا، هي هون في محل استقلالية قائمة وفي تعبير ذاتي يعني وموضوعي عن ما يجول في فكر هيدا الإنسان الذي مر في تاريخ الحركة الإسلامية اللبنانية.
1: أستاذ مصعب حيدر، سنة 1988 عقد المؤتمر الإسلامي الأول في مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيروت. هذا المؤتمر كان لبحث أوضاع الساحة الإسلامية واللبنانية. يومها أطلق الشيخ سعيد شعبان مواقف تدعو لإيجاد قيادة إسلامية واحدة في لبنان. في هذا المؤتمر كنتم الأمين سر المؤتمر الإسلامي، كيف وجدتم صدى مواقف الشيخ سعيد في المؤتمر عند الأوساط الإسلامية التي كانت مشاركة بفعالية في المؤتمر؟
0: المؤتمر عقد إثر أنه تشكيل الحكومة العسكرية التي أصدر مراسيم تشكيلها أمين جميل في ربع الساعة الأخير من ولايته، يعني الساعة 12 إلى ربع. وطبعا يعني كان المطلوب انه اسلاميا ان يتم اعلان عن رفض هذه الحكومة العسكرية في ظل التطورات والمرحلة التي بلغتها الأزمة اللبنانية. وكان في توافق على إعلان سلسلة مواقف لها علاقة بإلغاء الطائفية السياسية ولها علاقة برفض العودة إلى أي شأن من الشؤون التي تربط لبنان بإسرائيل، ولها علاقة ببعض الشؤون الإقليمية الأخرى المحيطة بنا. يعني كان المؤتمر في سلسلة مواقف. طبعا يعني تميز سماحة الشيخ بالدعوة إلى قيادة إسلامية موحدة، وكأنه يقول يعني أنه لا سبيل لتحقيق هذه الأهداف إلا من خلال التوصل إلى قيادة إسلامية واحدة. ولكن يعني الصعوبات المعروفة التي تضع حواجز يعني بين القوى الإسلامية والتي تمنع التوصل إلى هذا الهدف السامي النبيل معروفة، ولا حاجة إلا أن يعني وقع هذه الدعوة كان وقعا يعني إيجابيا، وكان وقعا طيبا في كل يعني لدى جميع، أو حتى أقول أنه وقعا محرجا أو بحمل مسؤولية لكل أطراف الساحة الإسلامية.
1: أخيرا أستاذ مصعب حيدر، كيف كان شعور أهل مدينة صيدا بعد الإعلان عن وفاة الشيخ سعيد شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي، وأثر ذلك الفراغ على الساحة الإسلامية؟
0: يعني أهل المدينة والجو الإسلامي في المدينة يعني شعر حاله أنه فقد موئل، فقد قيادة إسلامية مميزة، قيادة إسلامية صادقة، قيادة إسلامية متطلعة تمتلك التطلعات الكبرى التي لا تنحصر على مستوى الوطن وإنما تطلعات على مستوى الأمة العربية والإسلامية. شعروا أنه كان في أسى يعني، وأنه الصعوبات التي تواجهها الساحة الإسلامية من المفترض أنه في غياب الشيخ سعيد أن تتضاعف هذه الصعوبات وأن تكبر وأن تنمو، وأنه كانوا هم متأملين يعني أنه هذا الجو الإسلامي كان يأمل بأنه الشيخ سعيد أن يقوم بدور، أن يكمل الدور الذي بدأه على هذا الصعيد.
1: في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الأستاذ مصعب حيدر الذي أتاح لنا فرصة الحديث عن علاقته وطبيعة المواقف لسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: كنا وإياكم في حوار مع المفكر الإسلامي الأستاذ مصعب حيدر حفظه الله حول سيرة ومسيرة سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناها لكم في رحاب الذكرى السنوية لوفاته. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: أيها الأحبة، سنستمع وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله تعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. كان والد إبراهيم عليه السلام يعمل أصنام ويعبدها، وحدا بيعمل إله شغل إيده، كان أبوه يعمل أصنام ويعبدها، قال أتتخذ أصناما آلهة؟ هذا عقل. إني أراك وقومك في ضلال مبين. أنت وقومك اللي بيعبدوا الأصنام دول ضالين لا يعرفون الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. رب العالمين أرى إبراهيم عظمة الوجود ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الملكوت مخلوق والملك والخالق. الملكوت الوجود اسم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني من أصحاب اليقين بالإيمان، يطمئن قلوبه أصحاب اليقين. فلما جن عليه الليل، لما أظلم الليل رأى كوكب قال هذا ربي. فلما أفل، لما غرب الكوكب راح، قال لا أحب الآفلين، ما أحب الروح يروح وبيجي ما له إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا بريء من كل الأصنام، من كل المخلوقات اللي يعبدوها. يعني يبدو أنه كان في قومه ناس يعبدوا النجوم، ناس القمر، ناس الشمس، مجوس. نعم. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. آخر شيء قال لئن لم يهدني، آخر شيء قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء من كل الأصنام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. شو فطر؟ يعني خلق. أنا وجهت وجهي في الطاعة وفي العبادة في الإيمان للي خلق السماوات والأرض. فطر شو معناه فطر؟ خلق. فضوه فاطر السماوات يعني خالق السماوات. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الحق. وما أنا من المشركين، أنا لا أشرك مع الله شيئا من خلقه، لا إن كان نجم صغير ولا إن كان الشمس كبيرة ولو كان إنسان صغير أو إنسان كبير. كل هؤلاء ليسوا بآلهة. إن كانت الشمس ليست بإله لأنه يغيب فالإنسان يغيب، الآن تخرج خارج الجامعة تغيب عنا عن أنظارنا. كل ما يغيب ويتحرك ليس بإله، كل ما له حركة ليس بإله، لأن الحركة هي من صفات المخلوقين. الحركة والحياة والموت والنمو والكبر ثم التحول، كل هذه من صفات المخلوقين. والله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فهو هالك. كل شيء بيخطر في بالك تراه فهو هالك، والله بخلاف ذلك. الله بخلاف ذلك. لكل الذي يخطر ببالك من الخلق فهو هالك، يعني ميت. حتى إن السماوات والأرض تنهدم إذا الشمس كورت، يعني إذا السماء انشقت، انشق السماء تتصدع. إذا الشمس كورت تنطفئ، الشمس تنطفئ. كل شيء يتغير، وكل ما يتغير ليس بإله، لأن الله يغير ولا يتغير. الله يرى ولا يرى. موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، تكلمني يا رب تكلمني، ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما ربنا تجلى للجبل انهدم الجبل، دمر الجبل، وموسى أقوى ولا الجبل؟ إذا كان الجبل ما قدر يتحمل أن يتجلى الله عليه فمن الإنسان الضعيف. فلما وخر موسى صاعقا، شو خر موسى؟ مغميا عليه، أغمي على موسى من مشهد الجبل لزال من الوجود. فلما أفاق لمام من الإغماء قال إني قال تبت إليك وإني من المسلمين. قال ما بعد قال سبحانك تبت إليك. فموسى عليه فإبراهيم عليه السلام يا أخوان أن يعلمنا إنه كل اللي بيغيب ما له إله. كل اللي بيغيب اللي بتشوفه اللي بيروح ورا الشجرة ما بتشوفه ما له إله. إذا رحت ورا الجبل راح الجبل ما عاود تشوف الجبل ما له إله. كل ما يغرب عنك وعن سمعك وعن بصرك كل هذا ليس بإله، لأن الله سبحانه وتعالى موجود ولكنك لا ترى إنما ترى خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح الهواء هذا شيء كذا اسمه تصريف الرياح تصفر الرياح وتمشي والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعلمون يعقلون. العقل العاقل يرى في كل ذلك قدرة الله. إبراهيم عليه السلام كان يرى في حركة الكون دليل على الله وليست الأكوان هي الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا يا أخواننا يجب أن تتعلم من القرآن عقيدة كل ما يرى ليس بإله، وكل ما يشم أو يلمس كل ما يغيب ويتحرك سواء كانت شجرة أو أغصانة تتحرك بالهواء كل ما يتحرك كل ما يتغير الصخر الذي ينقلب الإنسان الذي يموت ليس بإله ولو كان نبيا. لقد ضل الناس عندما عبدوا المسيح عليه السلام ظنوا المسيح إله ومسيح مخلوق خلقه الله من بطن أمه مريم كما خلق آدم من دون أب ومن دون أم. قال النصارى إن المسيح ليس له أب فأبوه الله. نقول له وآدم ليس له لا أب ولا أم إذن أبوه وأمه هو الله. والله تعالى رد عليهم في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أي أصعب تخلق ولد من أم أو تخلق واحد من تراب؟ ربنا خلق آدم من تراب فلا يصعب عليه أن يخلق عيسى من أمه مريم البتول عليها السلام. فتعلموا من القرآن كيف تحتجون على دينكم. قولوا كل مخلوق هالك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل ملك زائل يوم القيامة ينادي مناد لمن الملك اليوم؟ حدا بيجاوب؟ والله يجيب لله الواحد القهار. هذا فيه انت مالك قطعة ارض يا ابو محمد وفلان عنده شلعة معزة وفلان عنده 10 اولاد وفلان عنده بالبيت شوية مصريات يدولي كلهم يا ابني ما نقول لك لو كانوا لك لاخذتهم معك. سيبقى كل شيء ها هنا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أفهم يا أخوان؟ إذن يجب أن نتعلم القرآن كيف نعرف الله. الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، الحمد لله.
3: أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل وجود الله عز وجل.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لنا اليوم أن نقف مع قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية التي نحتاج جميعا إلى تدبر معانيها وإلى استلهام لطائفها في هذه الأجواء التي نعيشها، والتي بكل أسف نرى فيها انعدام معالم الرحمة على كل المستويات. هذا الخطاب الرباني المبارك لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو في حقيقته خطاب للأمة كلها، خطاب يدعو الأمة إلى اعتماد الرحمة كمنهج حياتي في كل الأمور ومع كل الخلق. بداية، السؤال يلي بيطرح حاله: ماذا يعني الرحمة؟ شو هي الرحمة؟ الرحمة هي صفة من صفات الله تعالى الرحمن الرحيم، الذي أنزل جزءا واحدا منها بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الرحمة هي الأصل في تعامل الله مع عباده، ولذلك كان الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. من رحمة الله أن أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكون أيضا رحمة من رحمات الله تعالى، وليعلمنا التعامل بالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية أرادها الله سبحانه وتعالى عنوانا لنبيه حتى نستلهم منها أسس التعامل فيما بيننا. من لطائف هذه الآية إنها بتخبرنا بأن الرحمة منا مجرد مشاعر، يعني اليوم الرحمة ليست مشاعر تستقر في القلب وانتهى الأمر، وإنما هي منظومة سلوكية تنعكس في كل أمور حياتنا. الرحمة هي يلي من خلالها يكون العمل في حياتنا، ونصل إلى رحمة الله في تعاملنا وفي تعامله معنا أيضا عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهون في لطيفة أخرى لابد أن الوقوف عندها: ليه رب العالمين جعل هذه الأهمية للرحمة؟ بكل بساطة لأنها أصل كل حركة وكل قيمة في هذه الدنيا، وبالتالي من فقد الرحمة فقد كل شيء. سؤال: هل يستمر الزواج بين رجل وامرأة إذا ما في رحمة؟ هل يكون هناك مصاهرة ونسب بين الناس إذا فقدت الرحمة؟ هل يستطيع الرجل أن يمارس أبوته إن لم يكن عنده رحمة؟ هل تستطيع الأم أن تبرز الأمومة إذا ما كان في رحمة؟ هل هناك أخوة صحيحة؟ هل هناك تعارف؟ هل هناك عمارة للأرض وتعاون بين الناس إذا ما في رحمة يا أخواننا؟ ولذلك قال الحق عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. مشكلة بعض الناس أنهم يعتبرون الرحمة من كماليات التعامل مع الناس، بينما الصواب أنها أصل. الرحمة ليست سلوكا طارئا على حياة وعمل الإنسان المؤمن، من أمر استثنائي أو ظرفي، ولكن هي الأساس المستمر مع هذا الإنسان المؤمن في كل المراحل والظروف، وعكسه هو الطارئ. أيها الأحبة، تأملوا في ديننا. كتابنا القرآن الكريم هو رحمة، ديننا بتعاليمه هو رحمة، رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الرحمة. أي تصرف أو فكر أو سلوك أو عمل يخالف الرحمة لا علاقة للدين به، لا من قريب ولا من بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يقول لا يدخل الجنة إلا رحيم. فقالوا كلنا رحيم؟ قال لا، حتى ترحم أو حتى ترحم، بدنا ترجم لهذه الرحمة. فأيها الأحبة، حين نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، علينا أن نعلم أنها دستور حياة لنا، وأنها منهج تعامل، وأنها أيضا ترجمة عملية لمعاني الدين الحنيف في نفوسنا. لذلك نرفع الأيدي دائما ونقول اللهم اجعلنا من الراحمين المرحومين، ولا تجعلنا من الأشقياء، ولا من الذين قست قلوبهم، وأكرمنا يا ربنا برحمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة نتناولها بسياقها القرآني. هذه الكلمات قد انتقيت بعناية لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى الناس إن كانوا عواما أو خواصا. هذا الفهم الخاطئ أحبتي مرده إلى واحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيذهب السامع بوهمه وبفهمه الأول وبعقله إلى المعنى العامي المنتشر ولكن المقصود يكون في الكلمة معنى فصيح آخر غير العامي، وربما يكون الفهم الخاطئ أن العقل عندما يسمع الكلمة هذه في سياقها يذهب إلى المعنى الأشهر لها ويكون للكلمة معان عدة في المعاجم، فيكون المعنى المقصود من الكلمة ليس المعنى المفهوم المشتهر لدى السامع. فنحن لا نناقش هذه الكلمات جزافا واعتباطا، وإنما مردنا واعتمادنا في ذلك على أمور ثلاث: الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية، ونقول ما أجمعت عليه المعاجم قديمها وحديثها، والأمر الثالث ما أجمعت عليه آراء المفسرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ويستحيون نساءكم. يستحيون نساءكم ليست من الحياء، وإنما يبكونهن أحياء، يبكونهن على قيد الحياء. طبعا نعود بداية إلى السياق القرآني. انظروا أحبتي ماذا يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون

0: القاضي. إخواني طبعا السياق القرآني وما ورد لدى المفسرين أيضا أنه أحد الحكام رأى مناما أن شخصا يقتل سيقتل هؤلاء الحكام في مصر، طبعا هذا الشخص هو من بني إسرائيل، فصدر الأمر بأن يقتل جميع الذكور وتبقى النساء تستحيا، أي تبقى على قيد الحياة، تبقى للخدمة وفي أرذل الخدمات والأشغال الشاقة. فهذا السياق بداية، وطبعا آراء المفسرين لا تبتعد عن هذا السياق وتقول إن معنى قوله تعالى ويستحيون نساءكم أن يتركونهن أحياء على قيد الحياة ولا يفعلون بهن كالصبيان وليس من الحياء. أما لو عدنا إلى المرد الثالث والركيزة الثالثة وهي المعاجم، طبعا في المعاجم في لسان العرب يقول استحيا من الحياء ومن الحياء، الفعل استحيا، أنا أقول استحييت من فلان من الحياء واستحيا أيضا تركه حيا، فهي من الحياة ومن الحياء. ولكن يقول فمن الأول استحييت بياء واحدة استثقالا وأصله استحييته، ومن ذلك قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وطبعا يناقشها باستفاضة وبإطالة أن بها لغات قد تخفف الياء وقد لا تخفف الياء. أما الثانية وهي من الحياة، أما الثانية يستحيون نساءكم، فالمقصود بها يتركونهن على قيد الحياة وليس من الحياء، وليس فيها كما يقول صاحب اللسان وليس فيها إلا لغة واحدة فقط لا تخفف فيها الياء، طبعا لا تخفف فيها الياء للتفريق بينها وبين استحياء الأولى. فالسياق القرآني يثبت هذا المعنى، ما أجمع عليه المفسرون يثبت هذا المعنى، وما تقوله المعاجم يثبت هذا المعنى، فلا يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها من الحياء وإنما هي من الحياة، أي يتركونهن على قيد الحياة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفار. ومن رحمة الحق عز وجل وحكمته أنه يغفر الذنوب لعباده برحمته الواسعة، ولو أنه جل شأنه أغلق باب التوبة في وجه المذنب لتمادى في ذنوبه، وترتب على ذلك هلاكه وهلاك المجتمع بأسره دنيا وآخرة. وغفران الذنب للمذنب لا يتعارض مع العدالة الإلهية، والتي كما قلنا من قبل تقتضي محاسبة كل إنسان وفقا لعمله. والحق سبحانه وتعالى قد أوضح لنا أنه لا ذنب يعظم عن مغفرته، وتتجلى هذه القاعدة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وخير ما نختم به: اللهم اغفر لي تقصيري في حق نفسي وفي حقك، من حيث كونك الآمر الناهي الواجب له الطاعة، لا من حيث افتقارك إلى عبادتي. وقول الحق عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفار، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سراً عظيماً وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه إلى يوم الدين. أرحب بكم مع أسرار الحج. ننتقل من منسك إلى منسك ونستعرض شيئا سريعا من أحكامها، لكن نتوقف عند أسرارها، عند مقاصدها التي تحول هذه العبادات إلى مشاعر وأحاسيس وأثر يتغير بسببه الإنسان، وهي روح هذه العبادات. ما قيمة العبادة إن لم يحدث لها أثر في نفس الإنسان؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس لها قيمة. ولا ذكر الله أكبر، صلاة ما فيها ذكر ليس لها قيمة. فالقيمة الحقيقية هي في هذه المعاني والأسرار التي هي انعكاس للذكر والمشاعر والأحاسيس. وتسلسلنا في هذا الحديث حتى وصلنا إلى يوم العيد. أفضنا من عرفة وانطلقنا نحو مزدلفة، وبتنا في مزدلفة وانطلقنا من مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقى في مزدلفة إلى أن صلى الفجر وأشرقت الشمس إشراقا شديدا، ثم تحرك نحو منى. لكن قلنا أصحاب الأعذار، النساء ومحارمهم ومن يخدم الحجاج ونحو ذلك والكبار في السن، يجوز لهم أن يتحركوا مع مرافقيهم أيضا الذين كانوا معهم في نفس السيارة، يجوز لهم أن يتحركوا بعد منتصف الليل. وننطلق بعد الفجر، يكون دخل يوم العيد، يوم النحر. طبعا بالنسبة للمعذورين مع انطلاقهم يكون دخلنا في أعمال يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم النحر بعد عرفة يقول عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يعني بعد عرفة، يوم النحر، ثم يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الوداع، يوم انتهاء الحجاج. فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل. إذن تذكروا يا أخواني يا أخواتي الذين لم يحجوا، أن يوم العيد يتحول للأسف في الأمة إلى يوم فسق وفجور ومعاصي باسم العيد، بينما هو من أعظم أيام العبادة، أيام تكبير لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة. هذا يوم ذكر. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قال العلماء: العشر الأوائل من ذي الحجة. يوم العيد ألا يقع فيها؟ ألا يقع يوم العيد يوم عشرة ذي الحجة؟ فإذا هو من أفضل الأيام عند الله هو يوم عبادة. تأملوا هذا، نحن أعيادنا كمسلمين تأتي دائما بعد موسم طاعة، بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر، بعد موسم الحج يأتي عيد الأضحى. فكيف نختم موسم طاعة بمعاصي؟ فاتقوا الله في يوم العيد، هذا يوم ذكر ودعاء وشكر واستغفار وتكبير، وليس يوم معاصي وفجور وتبرج وسفور. فاتقوا الله فيما تفعلون يوم العيد، وتذكروا أنه من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والفجر وليال عشر من بينها العاشر من ذي الحجة. فإذا هذا يوم عظيم، يوم عبادة، يوم ذكر. وفيه في هذا اليوم يطلب من الحاج أربع أعمال: أن يرمي الجمرة الكبرى، وأن يذبح، طبعا ممكن يؤجل الذبح إلى الأيام التالية، وأن يحلق، وممكن أن يؤجل الحلق لكن سيبقى على إحرامه، وأن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، وأيضا ممكن أن يؤجله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذه الأربع في ذلك اليوم بهذا الترتيب: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي. ولو أخر أو قدم، جاء كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أحلق، لا حرج. الترتيب هذا هو سنة،

المطلوب نفعل هذه الأربعة، فنأخذها واحدة واحدة ونمر على أسرارها بسرعة. أما الرمي فقصته كما هو معلوم والذبح مرتبطان بقصة إبراهيم، كل الحج مرتبط بقصة إبراهيم عليه السلام، لكن الرمي والذبح مرتبطان بجزء محدد من قصة إبراهيم عليه السلام. بينما إبراهيم عليه السلام الذي هو في فلسطين في زيارة إلى مكة ليزور زوجته هاجر وابن إسماعيل، كان عمر إسماعيل في ذلك الوقت حوالي 16 سنة، نام إبراهيم عليه السلام فرأى رؤيا في المنام. ورؤى الأنبياء ليست كرؤى باقي البشر، رؤى الأنبياء حق لا يدخل فيها الشيطان، فمدام رأى رؤيا هو يعلم أنها حق. الرؤيا أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ولأن رؤى الأنبياء حق وهو يعرف أنها حق، طبعا بالنسبة لنا احنا لسنا لا ينطبق علينا هذا، احنا لسنا أنبياء فلا تنطبق علينا هذه المسألة، هذه خاصة بالأنبياء، فلو من رأى رؤيا لا يجب عليه أن ينفذها، لا فقط على الأنبياء هذه المسألة. فلأنه يعلم أن رؤى الأنبياء حق عزم على أن يفعل هذا الأمر، أن يذبح ابن الوحيد، ما كان إسحاق حتى الآن لم يولد، ابن الوحيد أن يذبح في ذلك الوقت. لكن كيف يذبح ابنه وكيف سيخبر أن سيذبحه؟ فذهب إلى ابنه قال تعال معي، وخرج به من مكة ومشى وهو ساكت، كيف سأخبر أني سأذبحه؟ إسماعيل عليه السلام ساكت مستغرب ماذا يفعل أبوه، ماشي في طريق نحو منى وساكت. لما وصل إلى منى خلاص الآن عزم أن يذبحه هنا، لما وصل إلى مكان جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الصغرى ليست العقبة، الجمرة الصغرى، جاءه الشيطان، هكذا في الرواية جاءه الشيطان فبدأ يوسوس له، كيف تذبح ابنك؟ ماذا فعل ابنك؟ ابنك مؤمن موحد حليم عليم كما وصفه الله تعالى في القرآن، يبدأ يمدح لابنه، كيف تقتله؟ تقتله عشان رأيت رؤيا في المنام، انتظر، إذا الله سبحانه وتعالى يريدك أن تذبح ابنك انتظر، يأتيك جبريل بأوامر صريحة تذبح ابنك على رؤيا. فما زال الشيطان يوسوس وإبراهيم واقف في هذا المكان يفكر بهذه الأفكار، فانتبه أن هذا من الشيطان وأخذ سبع حصيات ورأى الشيطان عندها فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض كما يروي البيهقي في حديثه، واستمر في المشي حتى وصل إلى العقبة الوسطى، تسمى العقبة تسمى الجمرة العقبة لأن الشيطان أعاقه هناك، وتسمى الجمرة لأنه رمى الشيطان بحصات فتحولت على الشيطان كجمرات من نار فأحرقته فساخ في الأرض، فرجع بنفس الوسوسة يكررها. فكان رد إبراهيم أنه ما جادله ما ناقشه وإنما بادر نحو رميه، واستمر حتى وصل إلى الجمرة الكبرى العقبة الكبرى هناك، فجاء الشيطان يوسوس بشدة آخر فرصة له، فهنا وهذا من التعامل مع الشيطان، إذا الشيطان يوسوس لا تصدق لا تتصدق فلوسك أهلك أولادك مستقبلهم ماذا تفعل، لا تناقش الشيطان خذ الأموال وأعطيها بسرعة، لو جاءك الشيطان قال لك يا أختي أجلي الوتر لا تصلي الآن أنت تعبانة كذا ماذا تفعل، يقوم يكبري الله أكبر، اقطعي على الشيطان، هذا يسمونها المبادرة، أن نقطع على الشيطان ما ندخل في جدل مع الشيطان ما نسمح للشيطان يوسوس فنقطعها بالفعل. فإبراهيم عليه السلام ما دخل معاه في نقاش وإنما رماه بالحصى فساخ في الأرض ولم يعود. عند الجمرة الكبرى صعد إبراهيم عليه السلام على الجبل القريب منها، وهناك أخبر ابنه أنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أخبره الرؤيا أخبره الأمر كما يعني ما قال له جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، أخبره الحقيقة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال هذا الولد الصالح؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، عرف أنها رؤيا
ليست أوامر صريحة، لكنه يعرف أن رؤى الأنبياء حق، فعرف أنها أمر، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. شوف، لم ينسب الفخر لنفسه وإنما نسبه إلى الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فسلم الولد وسلم الوالد. هنا جاء الأمر من الله عز وجل له، يعني هنا قرر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، جر ابنه من رأسه ووضع وجهه على الأرض. هو عادة احنا نذبح من الأمام، هو قرر أن يذبحه من خلف الرقبة. ولماذا؟ لأن خشى أن يرى وجهه ما يصبر فيتردد، فحتى لا يتردد جعل جبينه على الأرض. يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض حتى يجر عليه السكين من فوق. انظروا الكلمة هنا، قول الله عز وجل فلما أسلم. طب ما كانوا مسلمين من قبل؟ كيف؟ إبراهيم وإسماعيل ما كانا مسلمين طبعا، لكن هنا الاستسلام الكامل. واحد يذبح ابنه بناء على رؤيا في المنام، من يفعل هذا ومن يسلم لهذا؟ فهذا هو الإسلام الكامل الشامل على وجهه الحقيقي. فلما أسلم استسلم تماما، لا جدال لا اعتراض لا نقاش، يقتل ابنه يذبح ابنه، من يفعل هذا إلا موحد محب خليل للرحمن عز وجل، ليس في قلبه حب إلا لله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين، وجر إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل فلم تقطع، فتعجب، فجر السكين مرة ثانية فلم تقطع. إسماعيل ماذا يحس؟ يحس سكين تمر على رقبته لكن ما عمل شيء، فخاف أن يكون أبوه قد تردد فيجر السكين برفق. فقال إسماعيل لأبيه يا أبتي أسجد، شد السكين، هل في إنسان يفعل هذا وهو يذبح؟ أي استسلام لله رب العالمين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. انتهت الآن، أنت نفذت الآن، السكين لم تقطع، لأن السكين لا تقطع وحدها، ليس فيها قدرة ذاتية. السكين لا تقطع إلا عندما يأذن الله تعالى لها أن تقطع، كما أن نار إبراهيم لم تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار. اليوم السكين لا تقطع كما أن النار لا تحرق، لأن لا النار ولا السكين فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من الله، والله سبحانه وتعالى قد عطل قدرتها. لماذا عطل القدرة هذه؟ الآن ما المطلوب؟ لو ذبح ماذا يتحقق؟ دم ولحم؟ المهم أنه نفذ ولم يتردد، والولد نفذ ولم يتردد، تم الأمر. باقي شوية لحم ودم يغني عنهم خروف فيه لحم وفيه دم، لكن الحب والاستسلام والإيمان قد تحقق، ومن هنا جاء الخروف. الآن إذا فهمنا هذه القصة، الآن نأخذ العبر والمعاني. نبدأ بالرجم. نحن عندما نرجم الشيطان نقتدي بإبراهيم عليه السلام. لماذا سبع حصيات؟ لأن إبراهيم رمى سبع مرات. هل الشيطان سيكون مربوط على هذا العمود أمامنا؟ كلا، لم يثبت هذا إطلاقا، ما في شيطان يربط ولا غيره، هي رمزية وتذكر لقصة إبراهيم عليه السلام. أي بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان نرجمك كما رجمك أبونا إبراهيم. بسم الله والله أكبر، نحن لن نتردد في طاعة الله كما لم يتردد إبراهيم عليه السلام. بسم الله والله أكبر، نحن يا شيطان لن ندخل معك في جدل ولا في نقاش، لن نسمح لك أن توسوس وتدخل علينا، وإنما سنرد عليك. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، نحن سنبادر إلى الطاعات لن نتردد. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بحسنة وجاء الشيطان يوسوس لنا نؤخرها، ردنا أن نبادر إليها. بسم الله والله أكبر، إذا هممنا بمعصية وجاء الشيطان يوسوس ردنا أعوذ بالله. بسم الله والله أكبر، فنقطع كل دابر للشيطان. فهذا
رمزية الرجم. فمرة أخرى ما في شيطان يربط، لم يثبت هذا إطلاقا، وإنما كلها رمزية لخزي الشيطان على نهج إبراهيم عليه السلام عندما رجمه وقطع عليه السبيل في الوسوسة في أعظم قضية وهو أن يذبح ابنه. فنتذكر هذا بعد أن نعود من الحج، أننا الشيطان سيبدأ يوسوس لنا، لن يتركنا، والرد عليه هو بالمبادرة نحو العمل الصالح بدون نقاش بدون تردد، في قطع المعاصي بدون تردد. إذا هممنا بصلاة نصلي، إذا هممنا بصدقة نتصدق بدون تردد، بسم الله والله أكبر، قطع لوساوس الشيطان. في اليوم الأول طبعا نحن نرجم فقط الجمرة الكبرى، في الأيام التالية بأيام التشريق نحن نرجم كل الجمرات. فإذا في اليوم الأول سنرجم الجمرة الكبرى ولا يوجد بعدها دعاء، وننطلق نحو باقي المناسك. أما الذبح فطبعا ممكن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، يذبح بنفسه وهذا أفضل، أو يوكل من يذبح عنه يسلم للناس المسؤولين الآن عن الذبائح ونقل الذبائح، حتى لا يعني حتى تستغل الذبيحة. كثير من الناس يذبحون الذبائح يرمونها في الأرض وتضيع للأسف، ويجوز له أن يأكل منها، ويجوز له أن يتصدق طبعا بها، ويجوز له أن يطعم من حوله منها، والسنة أنه يأكل منها ويتصدق منها ويطعم من حوله منها، لكن لو وزعها كلها لا حرج ولا مانع من ذلك. طبعا الذبح واجب على الحاج المتمتع وواجب على الحاج القارن، وهو سنة مستحبة للمعتمر وللحاج المفرد، هي ليست بواجبة عليه. القارن والمتمتع إذا لم يجد هديا فيعوضها بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كما جاء في الآية. ما رمزية هذا الذبح؟ رمزيته أننا يا الله يا ربنا يا من أعطيتنا كل النعم، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا سنفعل على سنة إبراهيم عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى من كرم وجود أنه لم يشرع هذا لنا أن نذبح أولادنا. وفي حق إبراهيم كانت المسألة ابتلاء وليست تشريع للناس، هي ابتلاء خاص بإبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن إبراهيم خليل الرحمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر حبه له فابتلاه بذبح ابنه، وهذا الابتلاء بفضل الله وكرمه غير مطالب به أحد بعد إبراهيم عليه السلام. فنحن ليس مطلوب منا أن نذبح أولادنا، وإنما مطلوب منا أن نذبح خروف إثباتا لطاعتنا وصدق محبتنا لله عز وجل. ولو ابتلينا بأن أمرنا بأن نذبح أولادنا قد نتردد، لا نكون مثل إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله لم يختبرنا حتى لا نرسب في هذا الاختبار، لكننا نقول لأنفسنا وللشيطان يا رب نحن نحبك ونحن نطيعك، نحن مستعدين أن ننفذ كل أوامرك، لو أمرتنا أن نذبح أولادنا الآن نحن ما جربنا لكن ننوي، لو أمرتنا نفعل هذا، ما ندري ننجح ولا ما ننجح في وقت الاختبار، المسألة وقت الجد أمر آخر، لكن هذه نيتنا يا رب، وأنت الآن عوضتنا عن هذا الابتلاء باختبار بسيط، اذبحوا خروفا فنحن نفعل ذلك. ولذلك من السنة أن يكثر الإنسان من الذبائح إذا كان مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100، ليس خروف، 100 بعير، 100 من الإبل ذبحها صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 منها بيده بنفسه، ثم تعب صلى الله عليه وسلم فوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح باقي هذه الإبل، وهو يقول هذه عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة الذبح، كثرة الذبح. طبعا يختار الذبيحة السمينة الكاملة التي ليس فيها عيوب، لأنه يقدمها لله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن السر في الذبح هو إثبات الطاعة الكاملة والحب الكامل المقدم على حب كل شيء حتى الولد، فهذا ما وراء الرمي
وما وراء الذبح. بقيت مناسك بسيطة نتحدث عنها في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع عدد من فوائد جليلة للعالم الجليل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتاب الفوائد، إحدى هذه الفوائد: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. الله عز وجل من أسمائه أنه ستار، وقد يظهر الله محاسنك ويستر عن الناس عيوبك، فما دمت تحتمي بهذا الستر وتقدر هذا الستر، وما دمت تخاف أن تسوء العلاقة بينك وبين الله، فالله سبحانه وتعالى بتكرم منه يبقي الستر الذي بينك وبين الناس قائما، يعني يحفظك ويسترك ويخفي عن الناس ما أنت عليه، وهذا من أسماء الله الحسنى. والمؤمن الصادق له من هذا الاسم نصيب. المؤمن الصادق ليس فضاحا، بل يستر على الناس عيوبهم وأخطاءهم. وقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معاني هذه الآية أنك لا تستطيع أن تتقرب إلى الله أعلى تقرب إلا إذا اشتققت من أسمائه الحسنى أخلاقاً تتعامل بها مع الناس. فإذا كان الله ستيراً ينبغي أن تتخلق أنت بهذا الخلق، فإذا تخلقت بهذا الخلق كان هذا الخلق باباً لك إلى الله، ووسيلة تقبل بها على الله. هذه قاعدة عامة تؤخذ من هذه الآية. الله عز وجل رحيم، فإذا رحمت الخلق تستطيع برحمتك للخلق أن تقبل على الله الرحيم. يعني أنت لا تستطيع أن تقبل على الذات الإلهية الكاملة إلا بكمال مشتق من الذات الإلهية، وهذا الكمال المشتق من الذات الإلهية هو الكمال الأصيل، هي الأخلاق الصحيحة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتأثر. ولا بد من التنويه هنا إلى أن الإنسان أحياناً بذكائه يعامل الناس معاملة طيبة. هذه الأخلاق التي لم يكن مصدرها اتصالاً بالله عز وجل ولا صبغة من الله عز وجل، هذه أخلاق الأذكياء تنهار وتتبدل وتتغير عند أي استفزاز أو عند أي خطر يهدد مصالح الإنسان. ولو وسعنا هذا الموضوع لوجدنا أن العالم الغربي استطاع بطرح قيم رائعة جداً أن يخطف أبصار أهل الأرض، لكن حينما هددت مصالحه انقلب إلى وحش كاسر. والله سبحانه وتعالى متكفل ألا يغش أحداً بأحد، فالذي بينه وبين الله ستر حافظ عليه وقدره، وشكر الله على أن ستره، ما كان الله ليفضح هذا الإنسان في عقر داره، لكن من هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، الأمر كله بيد الله. والإنسان مهما يكن ذكيا وقد أحكم أموره وقد سد كل الثغرات وقد هيأ لكل الاحتمالات، لا يستطيع أن يحمي نفسه من فضيحة، لأن الأمر بيد الله وحده. ويؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب الحيلة والذكاء وقوة الإدراك، صاحب المكر والكياسة لا يستطيع أن يحول بينه وبين أن يفعل الله معه ما يريد. بالمناسبة، وإذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، هذا الكلام يقود إلى التوحيد. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وللعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. وما دمنا في هذا الموضوع، فهناك في بعض الأحاديث حديث يشير إلى أنه من تتبع عيوب الخلق تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. في إنسان قناص، يعني همه أن يثير الفضائح، وكل إنسان يدقق في خصوصياته ويفضحه، فعقابه من الله عز وجل أن يفضحه في عقر داره. ولا تستطيع مهما كنت كيسا وذكيا وعاقلا أن تحول بين الله وبين أن يكشف سترك. فلذلك أيها الإخوة، لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بقربة أبلغ من أن تشتق كمالا منه. بهذا الكمال الذي تشتقه منه يمكن أن يكون وسيلة لك إلى الله، وهذا فحوى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه فائدة. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل الانتقال إليه. لا بد من توضيح هذه الفائدة بمثل. لو تصورنا أن بلداً فيه نظام إيجارات عجيب، يستطيع مالك البيت أن يطرد المستأجر في أي لحظة من ليل أو نهار، بل في أي ثانية، ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ من أغراضه شيئا إطلاقا، وبلا سابق إنذار وبلا قاعدة. هذا المستأجر له دخل كبير، هل من العقل أن يضع كل دخله في هذا البيت الذي هو مستأجر له وقد يطرد منه بأية ثانية، وكل شيء اشترى لهذا البيت يبقى في البيت حتى متاعه الشخصي؟ هكذا النظام، افترضوا نظام إيجار هكذا، هل من العقل أن تضع كل مالك في هذا البيت لأنه في ثانية واحدة تطرد منه؟ لكن لك بيت بعيد وهو ملكك وهو على الهيكل، أليس العقل كل العقل أن تنفق مالك في كسوة ذلك البيت وفي تأسيس ذلك البيت وفي إعمار ذلك البيت، لأن مصيرك إليه. هذا هو الذي أتمنى أن يكون واضحاً. هذه الدنيا كل شيء تملكه فيها منوط بدقات قلبك، منوط بشرايينك، منوط بسيولة دمك، منوط بنمو خلاياك. لو أن هذه الخلايا نمت نمواً عشوائياً انتهى كل شيء، أصبح الإنسان خبراً ونعوة. لو أن هذه الشرايين ضاقت دخل الإنسان في متاعب لا حصر لها. لو أن هذا الدم تجمد، لو أن هذا القلب توقف عن النبض. فهذه الدنيا كل شيء تملكه فيها ينتهي بأحد هذه الحالات، وكان رجلاً فصار خبراً، والله عز وجل قال فجعلناهم أحاديث. إذن أن تضع كل إمكاناتك وكل مكتسباتك في هذه الدنيا الزائلة، من يفعل هذا يكون على قدر لا حدود له من الغباء. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فللعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه، وأن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. الآن في الدنيا بدائرة معينة شاعت فكرة أن مدير هذه الدائرة سوف ينتقل لمكان آخر، وسوف يأتي فلان مكانه. بعض الموظفين الأذكياء يقيمون علاقة طيبة قبل أن يكونوا تحت إمرة هذا الجديد. الآية الكريمة إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني هذا الذي يعادي ربه، هذا الذي يقف في خندق معاد للحق، هذا الذي يتفلت من منهج الله عز وجل، ما موقفه حينما يلقى الله عز وجل؟ ورد في بعض الآثار أن عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا رب لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أخواننا الكرام، في بالحياة عبر كثيرة جدا. دائما سألوا مرة طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، بما نلت هذا التفوق؟ فأجاب إجابة رائعة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر ذهني ولا ساعة في العام الدراسي. ويقاس على ذلك أن المؤمن كلما هم بعمل ماذا أجيب الله عن هذا العمل، هم بتطليق زوجته، يا ترى معي الحق بتطليقها، هم بفض هذه الشركة، يا ترى هل هو مصيب في هذا أم مخطئ؟ دائما وأبدا المؤمن يتصور أن الله يسأله، فماذا يكون جوابه لله عز وجل؟ وأنا أحيانا كثيرة حينما أستفتى في موضوع الوصية أقول له معك جواب لله. قد يكون له بنت فاتها قطار الزواج، وبناته الأخريات متزوجات، فإذا أعطى هذه البنت شيئاً من ماله في حياته ليضمن لها كرامتها بعد موته ما في مانع، معك جواب لله عز وجل. أحياناً الإنسان يحابي زوجته الثانية فيكتب لأولادها ما لا يكتبه لأولاد الأولى. إن العبد ليعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. العبرة أيها الإخوة قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تفعل شيئا هيئ لله جوابا، هيئ لله جوابا وافعل، لأن الله عز وجل مطلع على نواياك. وهذا معنى الحديث النبوي الشريف: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. من معاني هذا الحديث: إذا لم تستحي من الله بهذا العمل امضي فيه ولا تعبأ بأحد. أحياناً بيكون في عمل مرفوض اجتماعياً لكن مقبول عند الله عز وجل، وأنت مغطى عند الله. فإذا كنت مغطى عند الله ولا تستحي من الله من هذا العمل فامضي به ولا تعبأ بأحد. آخر فائدة: إضاعة الوقت أشد من الموت. كيف؟ إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. والفرق كبير جدا. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وهي زائلة في الأساس، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، مركب في أعماق أعماق أعماقنا أن الوقت أثمن من المال. الدليل: لو أن إنسان لا سمح الله أصابه مرض عضال وتقتضي أجرة العملية أن يبيع بيته، لا يتردد ثانية واحدة، لا يتردد ثانية واحدة في بيع بيته الذي لا يملك غيره من أجل إجراء عملية يتوهم أنها تمد في حياته 20 سنة. الآن لو أن إنسان أمسك 500,000 وأحرقها بيده أمام ملأ، ماذا يحكم عليه؟ بأنه فاقد العقل، لأنه أتلف ماله. إذن إتلاف المال يعد سفها. فإذا أتلف وقته والوقت أثمن من المال، يعد متلف الوقت أشد سفهاً من الذي يتلف ماله. لأنه أنت وقت، أنت 20 أيام، كلما انقضى يوم انقضى 20 منك. أنت بالتعريف الدقيق وقت، أو أثمن شيء تملكه هو الوقت، أو رأس مالك الوحيد هو الوقت. وإضاعة الوقت من المقت، في حكمة أخرى، إضاعة الوقت من المقت. فأنت حينما تضيع وقتك تضيع نفسك. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأنت وقت، وإضاعة الوقت من المقت، وإضاعة الوقت أخطر من الموت. الموت يقطعك عن الدنيا، لكن إضاعة الوقت تقطعك عن الدار الآخرة. بالمناسبة أيها الإخوة، الوقت يمكن أن ينفق إنفاقاً استهلاكياً، ويمكن أن ينفق إنفاقاً استثمارياً. ومعظم أهل الأرض ينفقون أوقاتهم إنفاقاً استهلاكياً، يعني يأكل ويشرب ويسترخي ويفعل ما يريد ويلتقي مع من يريد، ولا يقوم بأي عبادة ولا أي طاعة. ثم يفاجأ بخبر صاعق سماه الله مصيبة الموت. والإنسان ما دام صحته مقبولة ينسى الموت، أما حينما يأتي المرض إلى عضو خطير أو إلى جهاز خطير أو التقرير خطير، عندئذ ينسى كل شيء. فهذه الحقيقة المرة يؤكدها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث، أنا والله أصف هذا الحديث أنه يقسم الظهر. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أنت الآن صحيح، معافى، لك بيت، لك زوجة، لك أولاد، واليوم كالبارحة وغدا كاليوم، لكن إلى متى هذا الوضع؟ يعني شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم غضبت، في تطور سيكون في المستقبل. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني مضي الأيام، ماذا بعده؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غنى مطغيا؟ أو مرضا مفسدا؟ مرض عضال، انتهى، شلل، خسر بالدماغ، فقد بصره، فقد سمعه، فقد ذاكرته، والعياذ بالله في أمراض تنسيك الدنيا بأكملها، أو هرما مفندا تقدم به السن ولم يكن في شبابه على طاعة الله، ونعوذ بالله من خريف العمر. حشري يعيد القصة مئات المرات، لا يحتمل، ثقيل الظل، يهرب أهله منه، ممكن، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال كما تسمعون وترون، بيطرح قيم رائعة، بيمارس ممارسات إجرامية، يقول لك أنا أتيت من أجل الحرية. هذا الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هلأ حينما يقع زلزال، ألا ترون ماذا يحصل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخواننا الكرام، وقع بالقاهرة زلزال، لي قريب هناك يقسم بالله العظيم أن امرأته من شدة خوفها حين وقوع الزلزال أخذت ابنها الرضيع وانطلقت خارج البيت لا تلوي على شيء، وفي الطريق تبين لها أن الذي أخذته ليس ابنها الرضيع بل حذاء زوجها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزال الباكستان، هذه الزلازل، الأعاصير في أمريكا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله يحفظ بلادنا. أيها الإخوة، إذن أنت وقت، فإما أن تنفق وقتك إنفاقا استهلاكيا كما يفعل معظم الناس، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فتفعل في الوقت الذي سيمضي عملا ينفعك بعد مضي الوقت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مال لا يغرق. يروي ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة أن أحد العلماء ركب مع جماعة من التجار في سفينة، فلما صاروا في عرض البحر انكسرت بهم سفينتهم وغرقت، وغرق معها كل المال والتجارة، فأنقذوا من قبل الصيادين وحملوا إلى أقرب مدينة. أصبح التجار في ذل الفقر بعد عز الغنى، أما العالم فجلس في حلقة من المسجد يعلم الناس، فذاع صيته وعينه الوالي على القضاء. فلما أرادوا الرجوع حزم العالم أمتعته معهم، فجاء الوالي والناس يسألونه أن يبقى معهم، فقبل منهم ذلك. فقال له التجار: هل لك من رسالة إلى قومك وأهل بلدك؟ فقال لهم: نعم، قولوا لهم: إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة. كل مهارة يتعلمها الإنسان

والمعرفة تبقى. توالت الأحداث السياسية والصراعات في بلادنا في السنوات الأخيرة، ونتج عنها حركة هجرة غير مسبوقة، وخرج الناس هاربين من الموت بثيابهم، لا يحملون معهم إلا الأفكار التي في رؤوسهم والمهارات التي سبق وأتقنوها. وكل صاحب فكر أو مهنة أو حرفة مهما كانت سهلت على صاحبها أن يحصل على عمل. النجار لم يحمل ورشته، ولكنه حمل مهارته فوجد هناك ورشة. والطبيب لم يحمل معه عيادته، ولكنه حمل مهارته فوجد هناك عيادة أو مستشفى. البيوت والعمارات والأراضي تركها الناس خلف ظهورهم لأنها ببساطة لا تحمل من بلد إلى بلد، ووحده الله يعلم إن كانوا سيعودون إليها أم لا. فأكثروا من المال

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. واحنا مكملين في سنة 7 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت ان وصل اخبار للمدينة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان قبيلة غطفان احد اكبر القبائل العرب واللي شاركوا مع الاحزاب مع اليهود وقريش في اجتياح المدينة في وقت غزوة الاحزاب وربنا نجانا، بيجهزوا علشان يغزوا المدينة. فكعادته صلى الله عليه وسلم ما بيستناش لما حد يجي عشان لو حصل حرب ممكن تتدمر المدينة فيخرج هو بره، لكن المرة دي هيمشي مسافة كبيرة جدا في الحر والأرض وعرة تقريبا حوالي 700 كيلو. وكان عدد المسلمين وقتها اللي في الجيش المتاح وقتها، ان دي بتبقى أخبار فجأة فلازم نتحرك، من 400 ل700 مقاتل. وكان كل ستة بيتعاقبوا على بعير على راحلة. لما بنسافر مسافات كبيرة ما ينفعش نسافر بالحصنة وحتى مش الجمال، لازم الراحلة تشبه زي ما كنت بقولك العربية الفور باي فور اللي بتسافر في الصحراء. فعدد الرواحل اللي كانت معانا كل ستة يتعاقبوا على بعير، فانت بتمشي تلات اربع، يعني مش تلات اربع، بتمشي واحد تركب واحد على ستة من المسافة، وبتمشي خمس أسداس المسافة، مسافة كبيرة جدا يعني. فسيدنا أبو موسى الأشعري بيقول مشينا في الحر والأرض كانت وعرة ممتلئة بالصخور حتى نقبت أقدامنا، يعني الجزم بتاعتنا اتقطعت، وتساقطت الأظفار، ضوافرهم وقعت من شدة الحرارة وعورة الأرض، فقطعنا من ثيابنا رقاع حتت قماش ولفناها حوالين رجلنا، فسميت الغزوة ذات الرقاع. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راح لقى القبائل فرت، ربنا قذف في قلوبهم الرعب. لكن في المرواح والمجيء حصل أكتر من موقف. الموقف الأولاني هو صلاة الخوف، هما لما قربوا في اتجاه العدو كان جه وقت صلاة فلازم يصلوا، بس احنا قربنا من العدو طب هنعمل ايه؟ فشرع ربنا سبحانه وتعالى ان قائد الجيش صلى الله عليه وسلم لو هيصلوا الظهر يصلي في اتجاه القبلة ووراه نص الجيش، ونص الجيش ظهره للجيش وباصص في اتجاه العدو. وبعدين الامام اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الاوسط يقوم نص الجيش ده سايب وداخل وراه نص الجيش التاني، ونص الجيش اللي كان بيصلي يجي يدي ظهره للصلاة ويبص للعدو. فأصبح الإمام بيصلي أربع ركعات ونص الجيش بيصلي ركعتين والنص التاني بيصلي ركعتين، وشرعت وقتها صلاة الخوف وفيها نزل قرآن من ربنا سبحانه وتعالى. الموقف التاني اللي حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه كان قاعد وفي وسط ما هم ماشيين كل شوية بيستريحوا، فكل واحد بيدور على شجرة يقعد تحتها كده ويستريح. فسيدنا النبي علق السيف بتاعه ونام تحت شجرة. فجي واحد من مشريك العرب من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام شاف النبي كده إيه رائد، فقام واخد السيف من الشجرة وحطه في رقبة النبي وقال له قوم من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. أيوة مين يمنعني؟ الله. لو ربنا أراد أنك أنت تقتلني هتقتلني ويصطفيني شهيد، لو أراد أنك أنت يمنعني منك هيمنعني، فالفاعل هو الله. منتهى الرسوخ للعقيد، الرسوخ إذا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له الله، فسقط السيف من الراجل من عظمة اللي خرج ليه من قوة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، الله، فسقط السيف. فلما سقط السيف أم النبي أخده وقال له وأنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، فوالله ما آذيتك. فقال صلى الله عليه وسلم تعاهدني ألا تظاهر علي أحد؟ قال نعم أعاهدك ألا أحارب معك أحد. ومن المشاهد الجميلة اللي حصلت برضو وهم راجعين من غزوة ذات الرقاع، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع أصحابه بيتكلموا كده، فقال لهم إن المؤمن إذا أصابه المرض ثم عافاه الله خرج من ذنوبه، وإن المنافق إذا أصابه المرض ثم عافاه الله كان كالناقة ربطوها ثم تركوها، فما يدري فيما ربطوها ولا يدري فيما تركوها. الإنسان المؤمن بربنا اللي عارف إن أحداث الدنيا من النفع والضر والخير والبلاء كلها من ربنا، لما بيمرض بيبقى عارف إن جسده ده ملك ربنا، فلما ربنا بيشفيه بيخرج من ذنوبه كده متطهر صفحة بيضة. ده الحديث بيقول حمى ليلة تكفر ذنوب عام. أما الشخص اللي ما يعرفش ربنا، أما المنافق لما بيمرض أكنك مسكت جمل وربطه وبعدين فكيته، فلا يدري فيما عقلوه يعني فيما ربطوه وفيما تركوه، حاجة حصلت كده ما نعرفش ليه ربنا عمل كده. أما المؤمن فلا يرى إلا الله. هم قاعدين أم جي واحد من الصحابة شايل كده إيه في قماشة كده حمامتين صغيرين ومعاهم أمهم، يتفضل يا رسول الله. قال له إيه ده؟ قال له إحنا كنا قاعدين زي في المعسكر بتاعنا فلقينا الحمامة دي ومعاها الفروخ الصغيرة بتاعتها، فطلعنا نجري نمسكهم، طارت الحمامة وملحقوش يطيروا، قمنا إحنا قبضينا عليهم وإحنا مسكنهم كده يا رسول الله، لقينا الحمامة الكبيرة قامت وقعة في نفس الرداء بتاعهم، قعدت تلف كده وقامت نازلة على أولادها، فقبضنا عليهم التلاتة ما قدرتش تبعد عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذه الأم بفراخها؟ فوالله لله أرحم بعباده من هذه الأم بفراخها، ارجع بهن فضعهن حيث أخذتهن. فرجع الصحابي وحط الأم والفراخ في الحتة اللي اصطادهم منها. عجيبة جدا قصة غزوة ذات الرقاع دي، يمشوا 700 كيلو أو أكتر على رجليهم، كل ستة بيبدلوا على جمل لغاية ما تتقطع الجزم بتاعتهم النعال، وبعدين يمشوا على الصخور ودرجة حرارة مولعة فالرجل تفقفق بالمصر يعني، وبعدين الضوافر تقع فيقطع من ثيابه رقاع عشان يلفها حوالين رجليه. في تمن للجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. في تمن لنصرة قيمك ونصرة عقيدتك، في تمن لجعل الحياة لها قيمة. وربنا يقول كده: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد في زماننا ده، وهفضل أفكرك بالموضوع ده، هو بذل المجهود لتحقيق المقصود. ولو بلدك أمان ما فيهاش حروب، يبقى جهادك في بناء نفسك وتحصيلك لرزقك وبناءك لبلدك من غير ما تفقد قيمك، وده جهاد على فكرة. إنك يبقى عندك طموح تكبر نفسك وتكبر اللي حواليك من غير ما تبقى غشاش أو فاسد أو ما عندكش أمانة. لما البني آدم يعمل كده فيبقى في معركة الحياة مجتهد، وفي معركة الأخلاق سوي، ده مجاهد في سبيل الله. وساعتها يبقى عمل اللي عليه في اللي ربنا فرضوا عليه. ربنا فرض عليهم الجهاد في بداية صدر الإسلام اللي هو كان الجهاد السيف، لأن ده كان الوضع وقتها. لكن ربنا دلوقتي طلب مننا جهاد البناء، واللي هيعمل كده يا رب يبعث يوم القيامة مع سادات الشهداء من الصحابة يا رب. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت